0: صدق الله العظيم.
1: من سورة لقمان تلا علينا القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الحمد لله المتصف بالجلال والجمال والكمال، المنزه عن النظراء والأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قيوم لا ينام، عزيز لا يرام، ملك لا يضام. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله من فضله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذكره سبحانه فرح القلوب وطمأنينتها وانشراح الصدور ورحابتها وأنس النفوس وسلوانها. لا يذكره حق ذكره مهموم إلا تبدد همه، ولا مكروب إلا زال كربه، ولا خائف إلا ذهب خوفه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله كان يذكر الله على كل أحيانه، ويتفكر في آياته وآلائه، ولم يشغله عن ذكره تعالى جهاد أعدائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي يجمعنا بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن خير الكلام آيات القرآن، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام ما قل ودل، وخير المواعظ ما نفع وزجر. ومن نظر أخي المستمع الكريم في القرآن وجد أن الأمر بكثرة ذكر الله تعالى تكرر في آياته، وجاء في سياقات عدة، ولم يأتي في القرآن الأمر بالإكثار من شيء كالأمر بالإكثار من الذكر، وذلك لحاجة

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل. مستمعي الكرام، لا ذكر أعظم من ذكر الله تعالى، ولا شيء يحتاجه العبد أكثر من حاجته لذكره سبحانه. فجنة الدنيا المتمثلة في طمأنينة القلوب وسكونها وأنسها وفرحها لا تكون إلا بذكره عز وجل. ومن حاز جنة الطمأنينة في الدنيا فاز بجنة الرحمن سبحانه في الآخرة. الآن يقود سفينة الدعاء والتضرع والابتهال المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون ليرسو بها في تمام 4:09 بتوقيت القاهرة، ليؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة. نسأل الله له القبول.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع والابتهال للمولى عز وجل. أخي المستمع الكريم المؤمن الحق، من كان حذرا من الغفلة ويصبح فرحا لما أصاب من الفضل والرحمة، لا يعمل بشيء من الخير رياء، ولا يدع شيئا منه حياء، يخلو ليغنم مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من مجالس اللغو مع الأغنياء، فلا تكن ممن يتمنى المغفرة ويعمل في المعصية، وممن طال عليه الأمل ففتر، وطال عليه الأمد فاغتر. إن أعطي لم يشكر، وإن ابتلي لم يصبر، يتكلف ما لم يؤمر، ويضيع ما هو أكبر، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المسيئين وهو أحدهم، ينظر نظر الحسود ويعرض إعراض الحقود، لا ينصت فيسلم ولا يتكلم بما يعلم. اللهم اجعل كلامنا ذكرا وصمتنا فكرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي أمنا فيها الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ نصر أبو الجلاجل، ومبتهلا الشيخ محمد أكمل هارون. أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى الزين إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن مصدر الإذاعات الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس 18 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

0: وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هيا نستأنف هذه الرحلة الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. يرتل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 84 من سورة هود.

كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 84 من سورة هود حتى الآية 35 من سورة يوسف، فقرة قادمة تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 5:08. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الخميس ستشرق في سماء القاهرة بإذن ربها قبل 6:56. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، الترتيل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 36 من سورة يوسف.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. ساعتنا الآن 6:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية إبراهيم الغريب وعبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال أخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة قاف يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

من آيات الله البينات ومن سورة قاف، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الثانية بعد المئة من سورة يوسف.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي يوسف وإبراهيم. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسن حجاج من بنها قليوبية، يقول في رسالته: اتصل بي أحد أقاربي عند وفاة أخيه وطلب مني أن أستدعي أحدا لتلقين أخيه المتوفى، وسؤالي عن الحكم في تلقين المتوفى وما معنى تلقين الميت. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعلنا الفقهاء الحكمة من ذلك بما أخرجه أبو داود رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا حضر احتضار إنسان فعليه أن يلقنه الشهادتين، ولا يطلب منه النطق بهما، وإنما يقف بجانبه ويردد الشهادتين، لعل الإنسان يردد ما يردده الواقف بجانبه. ويستحب أيضا لمن كان بجانب الميت أن يقوم بتغمير عيني الميت. واستدل الفقهاء على هذا بما روي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض طبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
3: هذا دكتور عما يستحب فعله بالميت حال احتضاره وبعد وفاته، لكن صاحب الرسالة يسأل عن ماذا يقول من مات له ميت.
4: جاء في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي لنا جميعا أن نقتدي به لنكون المتبعين ولا نكون من المبتدعين. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن كاف من الدقي بالقاهرة، يقول في رسالته: في العام الماضي أعطاني صديق مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء بدفع قسط شهري لكل منهم. وقد تأخرت عدة أشهر في توزيع المال، ووجدت نفسي في احتياجات

0: الجواب المختصر: تأخرك في توزيع المال على من حددهم صاحب المال يعتبر ذنبا ومعصية، لأنه لم يكن بعذر وإنما بإهمال، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى عما فعلت. وأخذك من المال لحاجة عندك لا شيء فيه، طالما أنك أرجعت ما أخذته وانتظمت بعد ذلك في التوزيع على الجهة التي حددها صاحب المال، وأرجو ألا تفعل ذلك مرة أخرى. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تربي في الإنسان المسلم خلق الأمانة في كل تصرفاته، سواء أكانت تصرفاته مع نفسه أم مع غيره من الناس. فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا شك أن من الأمانات أن يقوم الإنسان بتنفيذ ما عهد إليه تنفيذه من الأعمال والمسؤوليات، وألا يتأخر عن ذلك إلا لعذر قاهر، لما في الالتزام بالتنفيذ في الموعد المتفق عليه من الفائدة والمصلحة. ولم يكتف القرآن الكريم بالأمر بأداء الأمانة، وإنما حذر من عدم أدائها، وحذر من الاستهانة بها، واعتبر من يستهينون بالأمانة خائنين للأمانة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي سياق التحذير من عدم أداء الأمانة إلى أصحابها جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. واعتبر خيانة الأمانة من علامات النفاق، فقال: وإذا اؤتمن خان. وعلى ذلك فإن السائل عندما تأخر في توزيع المال بغير عذر فإنه يعتبر في هذه الحالة خائنا للأمانة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بأن يندم على فعلته ويعزم في المستقبل على عدم العودة إليها، ويدفع المال كله لمن حددهم صاحب المال. أما احتياجه إلى المال وأخذه من مال صاحبه لحاجة طرأت عليه فلا شيء فيه، طالما أنه سارع بإرجاع ما أخذ وانتظم في التوزيع، إذ المال في يده على سبيل الأمانة وهو ضامن له، والأولى كما قلنا ألا يفعل ذلك في المستقبل.
1: السؤال يا دكتور: هل يختلف حكم الأخذ من المال الخاص كما في هذه الحالة عن الأخذ من المال العام؟
0: الأخذ من المال الخاص على سبيل الاستدانة وإعادة المال مرة أخرى بدون استئذان صاحب المال الأصل فيه المنع، لأنه يتعارض مع الأمر بأداء الأمانة إلى أصحابها. أما الأخذ من المال العام فهو أشد منعا لتعلق هذا المال بحقوق جميع أفراد المجتمع، والحق الذي يتعلق بأفراد كثيرين يكون أشد من الحق الذي يتعلق بشخص واحد.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: ساعتنا الآن 6:29 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه رسالة المسجد في الإسلام.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. المساجد بيوت الله في الأرض، ومكان طاعته وعبادته وضيافته وزيارته، ومهبط رحمته ونفحاته، ومنزل سكينته وتجلياته، ومحراب أنبيائه وأوليائه. إنها مدرسة الكتاب والسنة، ثم هي معهد العلم والحكمة، ملاذ العائدين واللائذين، ومقر حزب الله من القانتين والمستغفرين والذاكرين، ألا إن حزب الله هو المفلحون. لذلك منحها الله الكثير من التقديس والإجلال والإكبار والإعظام، وجعل عمارتها دليلا على الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ويكفي المساجد شرفا وتكريما أن الله عز وجل أضافها لنفسه، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أمر الله عز وجل بتطهيرها وتنظيفها وتطييبها وصيانتها عن عبث العابثين، فحرم فيها النوم والكلام والطعام والشراب والبيع والشراء، بل نهى عن كل ما من شأنه أن يحط من كرامتها وأن يعرضها للمهانة والابتذال. ولسمو رسالة المسجد، كان بناؤه أول عمل يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فقد كان المسجد على عهده وعهد أصحابه مدرسة للتربية والتعليم، ومعهدا للتثقيف والتهذيب. كذلك كان مجلسا للقضاء يفصل فيه الإمام بين المتخاصمين ويحكم بينهم بما أنزل الله، كما كان مركز القيادة العامة للقوات المسلحة، فيه توضع الخطط الحربية، وفيه تعقد الألوية، ومنه يخرج جيش الإسلام ويتحرك من ساحة المسجد إلى ساحة الوغى والقتال مستبشرين بإحدى الحسنين، فإما الشهادة والجنة، وإما النصر والغلبة. ولطالما ربى هذا المسجد المتواضع البنيان فرسان العالم، هازم الجبابرة وقاهر الأكاسرة والقاصرة، ولطالما خرج قادة الفكر وجهابذة العلماء من أئمة التفسير والحديث وعلماء الفقه واللغة وأصول الفقه والأساتذة في مختلف المعارف والعلوم الإنسانية. ألا فهرعوا أيها المسلمون إلى بيوت الله لتجدوا فيها الراحة وبرد اليقين والطمأنينة، وكفاكم شرفا أن الله يصرف العذاب عن العالمين إكراما لكم. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. هذا والله ولي التوفيق.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان رسالة المسجد في الإسلام. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك، محمد بشر في نوره قمر،

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. تمام 7 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القاري الشيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الجن.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الجن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
2: وعلى آله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحى وسجد الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى جثى: قعد على ركبتيه جالسا على ظهور القدمين. جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ وكلمة الجلسة اسم هيئة، فهي توضح أن هيئة هذه الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن العادة المتبعة دائما. فسأل لهذا الأعرابي وقال: ما هذه الجلسة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا. إنه في تواضعه الجم وفي تراحمه يوضح ذلك، ولذلك قال: ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ومعنى كلمة ذروتها أعلاها، الذروة بكسر الذال معناها أعلى الشيء. إنه يوضح: ولم يجعلني جبارا عنيدا، لم يجعلني جائرا عن القصد، لم يجعلني باغيا يرد الحق مع العلم به. إن الأعرابي حين تعجب من جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنها لا تليق به، حيث قعد على ركبتيه جالسا على ظهور القدمين، وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا من أجل أن يتسع المكان لغيره من الحاضرين، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحبه لجميع أصحابه أن يجلسوا معه وأن يأكلوا معه، فبين له أنه عبد لله شرف بالنبوة والعلم، ليس جبارا قاهرا للناس، ليس جائرا عنيدا عن القصد، ليس باغيا يرد الحق مع العلم به. إن المظاهر لا تهم الصالحين. ثم وجههم إلى أن يأكلوا من حواليها لا من وسطها. ومما لا شك فيه أن كبر القصع وأن سعة حجمها دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: لا يخشى الفقر. وراوي هذا الحديث هو عبد الله بن بسر المازني، إنه أحد من صلى إلى القبلتين. قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، تأنيث الأغر، مشتق من الغرة، وهي بياض الوجه وإضاءته، ويجوز أن تكون من الغرة بمعنى الشيء النفيس الذي يكون مرغوبا فيه، فيكون وصفها بذلك لرغبة الناس فيها، لنفاسة ما فيها، أو لكثرة ما تسعه من الطعام. وقيل سميت غراء لبياضها أو لبياض وبرها أو لبياضها باللبن. يحملها أربعة رجال، يحتمل أن يكون لها حلق أربع، فقد جاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن بسر هذا، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جفنة لها أربع حلق. ويحتمل ألا يكون لها حلق، وما في حديث أحمد في جفنة غير الغراء. فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى وهو بمقدار ربع النهار، وسجدوا الضحى، معناه صلوا صلاة الضحى وهي من الصلوات المسنونة. وظاهر الحديث أنهم صلوا الضحى جماعة، ويحتمل أن كل واحد صلاها بمفرده. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل.
3: ساعتنا الآن 7:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحجرات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول لدد المشركين والكافرين في خصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الإصلاح بين المؤمنين وأهمية اتخاذ القسط والعدل منهجا للإصلاح بينهم، وذلك من خلال الآية السابعة من سورة الحجرات من قول الحق عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي أصابتكم مشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولذلك في الآية بتاعت فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخره أن فيكم رسول الله، الآية دي استوعبها زياد بن أبيه، فجاء واحد إلى أذنه وقال: إن همام بن عبد الله الثلثي هجاك بالأمس، هجاك يعني عمل شعر ذمك. فقال له أدي التبين الإسلامي: أأجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول له لا، لأنه لو قال لا تبقى ثبت عليه أنه كذاب. سكت ولا قال له لا ولا آي، فلما سكت قال لك هو بقى إيه كذاب، فأدخله بيتا يعني ورا برفان كده، وأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به قال: يا ابن همام، بلغني أنك هجوتني. قال: كلا، أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. أنا ما عملتش وأنت ما أنتش أهل لأن يزام، وهجيك ليه؟ إزاي الكلام ده؟ نعمل اعتذار. عمل البرفان كده أن هذا الرجل أخبرني، وخرج الرجل كده. فأطرق ابن همام هنيها ثم أقبل على الرجل فوجدوا صديق من اللاعبين يقعد وياه، فقال له ايه؟ ابيات مشهوره في هذه المساله، في فتح الذين ينقلون السوق، فاسق بنبأ. قال له: انت امرؤ اما ائتمنتك خاليا، صحيح انا هاجيت للراجل وبيني وبينك كده وبعدين جيت وشيت بيه، واما قلت قولا بلا علم. حاجه من اثنين، يعني قلت الكلام اللي انت بتقوله ده، يا انت قلت من غير ما اقول، فأبت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانة والإثم. يبقى أنت خائن، ما كنتش أمين عليا في مجلسي، ريحت نفسي بكلمة وأنت جيت نقلته. ولما يكون الواحد من غاز من حاجة ويريح نفسه بكلمة ما يجيش من صديقه أن يسترها عليه، طب ده يمكن الواحد لما يقول هيزعل يندم. أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاسم. فأقصى زياد الواشي وكان في خدمته قال له: ما سمعتش تنفعني. وأدنى ابن همام، فلما بلغت الواشي الحكاية قال: لو علم ابن همام أن وشايتي به هي التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني برضه هتخدم القضية الأولى، لو أطعناكم يوم الحديبية ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمرة كنت دخلتم في إيه؟ في مشقة وفي ومتاعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان فلم تقضوا أمر خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهداية فلم يحد عنه. ولذلك يقول لك عايزين نرشد الشيء الفلاني، يعني نضعه في موضعه، عايزين نرشد النفقات لأننا بننفق في أشياء ما لهاش لازمة، ننفقها مثلا في مصلحة. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا قال لك فضل. إيه الفضل؟ قال لك في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل. العدل إن كل واحد ياخد حقه. ولذلك الرجل لما راحوا له خاصمين قالوا له احكم بيننا يا شيخنا، قال أتريدون أن أحكم بالعدل أم بما هو أحسن من العدل؟ قالوا هل يوجد أحسن من العدل؟ قال نعم يوجد الفضل. قالوا ما الفرق بين عدل وفضل؟ قال العدل أن تأخذ حقك والفضل أن تتنازل عنه. نعم فضلا من الله. طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل؟ قال لك نعم، لأن تكليف الله لنا لا يعود عليه بمنفعة، لأنه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار هو قوي هو حكيم، أنت ما جبت الصفة له زيدي، فيبقى العمل اللي بأمورك به الطاعة صالحة لك أنت، لأنك لو نظرت إلى أي حكم قيدك فيه تجد أنه قيد المجتمع من أجلك. إحنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وأنت واحد، لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا، يبقى من اللي انتفع؟ تبقى أنت انتفع. قال لك لا تنظر إلى محارم غيرك، ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارمه. الله يبقى أنت كسبان ولا مش كسبان؟ فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعة أو نهاك عن معصية فاعلم أنها لصالحك، ما دام لصالحك كان الأصول ما تاخدش أجر، ما أنت خدت النفع بتاعه، ده معمول عشانك. أم قال لك يبقى ربنا إده وجازة، يبقى ده محض فضل أنه قرر أن يجزي بالثواب على الإيه؟ على الطاعة. وإلا فالطاعة لا تفيد الله فيها لك أنت، نفع لك أنت، أولا هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياة أخرى سعيدة، يبقى أنت اللي هتاخد الثمن. يبقى إذن تشريع الأجر والثواب فضل من الله، يبقى هي فضل ولا؟ طب ما لقول أجرهم وفهم أجرهم بغير حساب؟ قال لك ده أجرهم عشان إيه؟ يعمل إيه؟ عشان يعلم أن عملهم مقبول ويدفع عليه أجر. ولذلك ربنا لما علم الرسل يقول لهم إيه؟ قل لا أسألكم عليه إيه؟ أجرا كده، لا أسألكم على إن أجري، لأن العمل الذي عملت لكم بإني أهديكم لمصلحتكم أنتم كان يجب أن يستحق علي أجر، لكن أجري ما تقدروش عليه، إنما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى أغلى عمله ولا ما أغلاش شيء؟ أغلاه. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عليم يعني اوعى تلبس الطاعة وهي مش طاعة، نفاق ولا رياء، لأنه عليم بما في سرائرك. وأنا أريد أن يكون عمل الجوارح متمشي مع نية القلب الصالحة. وحكيم بيضع الشيء في إيه؟ في موضعه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كلمة طائفة يعني إيه جماعة؟ هي مفردة لفظا، لفظ مفرد بدليل مجمع على طوائف، لكن معناها مجموع، زي قوم مثلا هي لفظ مفرد ولكن معناها إيه؟ جماعة. فلما قال وإن طائفتان من المؤمنين قال إيه؟ كان الأصول إيه؟ اقتتلتا، وهم طائفتين كان يقول إيه؟ اقتتلتا، مدام طائفتين ولاغ المفرد. فما لك لا، لأن لما يوجد حرب من جماعة وجماعة مش كل أفراد الطائفة بيشتركوا في إعلان الحرب، الأعيان بتاعتها والرؤساء هم اللي بيعملهم، يبقى الطائفة ممثلة في مين؟ في أعيانها واللي بيحكوها. لكن ساعة القتال مش كل واحد بيروح لواحد، ده زي ما صادف السيف بقى، يبقى اقتتلوا للأفراد، إنما الطائفة اللي قررت القتال هي جماعة إيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ألف أصلحوا، الله رجع تاني للتسمية، فأصلحوا بينهما. ليه؟ أم قال لك لأن لما بيجي الصلح ما بينجبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التانيين، ده احنا بنصلح الطائفتين، عيون الطائفتين، بنشوف مين اللي له راي في الحرب ونيجي نصلحه. يبقى اذا في القتال الافراد هي اللي ظاهره، لكن في الصلح الافراد مش ظاهرين. ما بجيبش كل واحد من هنا واصلحه على الثاني، بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه كل طائفه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت بعد ما نصلح ان تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي. يبقى بقوا ثلاثه، بقى في طائفتين واقتتلوا. الاسلام يفرض ان فيه يكون ناس محايدين دايما عشان لما يدخلوا يصلحهم يبقى لهم من ضمن لا ده ولا ده. ولذلك لما يجوا اثنين مثلا يكونوا مقتتلين يقول لك عايزين نحكم واحد، يوم بيتفقوا على من يحكم. ليه؟ بيتفقوا على واحد مش منحاز لواحد منهم، معروف انه ايه؟ انه جد ودغري. يبقى الجد والدغري بيطلب امتى؟ عند معرفة الحق. والمضل بيعرف عند معرفة كبت الحق. يعني اللي دغري اللي عايز الحق بيجيبه، واللي مش دغري عايز مين؟ اللي يمشي على هواه. زي مثلا واحد خانق مع واحد وواحد منهم قال لي أدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون، فاللي أهين رفع قضيته. فلما رفع القضية أمام الحاكم جه اللي هينزنق في الحكاية دي اللي ظلم، يوم يقول له بقى يخلصك إن أنا أقف كده قدام هم يحكموا علي ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، عايز مني إيه؟ قال يعني شهد شهادة كده يعني. أم قال له علشان خاطرك حشد، أنا عشان خاطرك هزور. وراح قال لا ما حصلش، قالوا مش هانوا، وقال له قال ما حصلش. يبقى شيء ظلم لصالح مين؟ لصالح الظالم. فبرأه الحاكم، فلما برأه الحاكم برأه عشان خاطر الشهادة بتاع صاحبنا. وبعدين جه الحاكم اللي برد ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية، فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه، يقول له علي يعني. يبقى أقولك إيه؟ ومن جعلك موضعا للنقيصة، اللي جعلك موضع للنقيصة يقول لك اضرب لي فلان اقتل فلان، جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره. كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت اوعوا تنهوها بأنها فاءت ورجعت على الباغي، لازم تصلحوا بينهم، تشوفوا سبب الخلاف إيه عشان ما نبقاش هنا المعركة الآن وتفضل في إيه وتفضل بزرها في الصدور، لأنها هتؤجج معركة تانية. تعالوا بقى إيه الخلاف كان على إيه؟ والله على كذا وعلى كذا، نرد الحقوق لأهلها. يبقى منعنا المعركة أولا وبعدين ردينا المظالم لإيه؟ لأهلها. فمنعنا إيه؟ أن تفرخ الجريمة في صدور الذين إيه؟ الذين ظلموا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. طب بالعدل ده كويس. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل، لكن فيه قسط وفيه قسط والفعل واحد. قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا؟ بكها للجور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسطا قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه؟ في المصدر قسوط وبدك قسط. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال له ده ازاي جاي من القسط دي؟ قال لك لا من القسوط، من قسط يقسط ايه قسوطا يعني ظلم او جار. لكن مقسط جاء من مزيل، مزيل الظلم، ان الله يحب الايه؟ المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه؟ وفيه مقسطين. مقسط هو كان هناك ظلم فرفع، انما قسط يعني جاء من الاول الامر فعدل، انما الثاني عدل الجور. يبقى المقسط هو الذي ايه؟ يعدل يزيل الجور اولا، يبقى مقسط، انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يرى أثر البول على ملابسه، لأن الشك وهو النجاسة في هذه الحالة لا يزيل اليقين وهو الطهارة، بمعنى أنني متيقن أنني توضأت وشاكك في البول، وعندنا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، إذن أنت متيقن من الطهارة وتشك في الحدث أو النجاسة أو البول، فأظل على اليقين فأنا متوضئ وأظل على هذا والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد وإبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة اللقمان، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقت

Dortmund. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَاعِدْ خَدَّكَ

إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك

ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَمَنْ يُسْلِمْ

قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله

الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض لله

لله ما في السماوات والأرض.

تَرْضَوْنَ

amando. وانت خاشم.

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

every

Alan.

إن وعد الله حق.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الرحلة في الرد العلمي على ما يثار من شبهات حول القرآن والسنة النبوية المطهرة. أستاذنا، شبهة تعارض معنى الصراط في القرآن الكريم مع معناه في السنة النبوية المطهرة، نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن نقص الحصيلة اللغوية وقواعد اللسان العربي المبين عند هؤلاء أوقعهم في إشكالات خطيرة جدا للغاية، وأكرر وأؤكد حاجتهم إلى أن يراجعوا كتب النحو والصرف والبلاغة إلى آخر، فإن هذا سيضيء لهم كثيرا من هذه الشبهات التي تدور في أذهانهم. نأتي إلى الرد على هذه الشبهة، أن الصراط في القرآن يختلف عن الصراط في السنة، وهذا تعارض. تقول لا، الصراط في اللغة أساسا هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الصراط ورد في القرآن الكريم بمعنى الطريق المعنوي الموصل إلى الله، فالصراط المستقيم هو القرآن، هو طريق الحق، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. القرآن هو الذي قال ذلك. إذن النبي يهدي إلى صراط المستقيم، سنته تهدي إلى صراط المستقيم بنص القرآن. ماذا قال النبي عن الصراط؟ أولا، القرآن قال: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراط في السنة ثبت بأحاديث صحيحة وكثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. إذن الصراط ثابت بالأحاديث الصحيحة، أعلى درجات الصحة. ما معناه؟ معنى الصراط الحسي. القرآن فيه معنى الصراط المعنوي، والسنة

0: القرآن. وأنا هنا آتيه بآية أخرى ليبين أنه وقع في التناقض، ويقول: ليس هنالك بشأن الصراط الذي في الآخرة شيء في القرآن. أنا جئت له بآية فيها دليل غير مباشر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الآية التي يقول الله عز وجل فيها: وإن منكم إلا واردها. قال عبد الله بن عباس: الورود معناه المرور على الصراط. إذن الصراط في الآخرة ذكر في القرآن يا سيدي، لكنك لم تنتبه لنقص حصيلتك اللغوية. أرجو أن تراجع مرة ثانية. قال العلماء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الورود هو المرور على الصراط في الآخرة. وبهذا يتبين لنا يقينا أن البيان النبوي هو بيان يلتقي مع المعنى الأساسي الذي يكون جزاء لمعنى الصراط في القرآن الكريم، فلا تعارض ولا شيء مما توهمه هؤلاء. وبحسبكم أن تقرأوا آية واحدة، هي قول الله عز وجل في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
1: وحي يوحى.
0: وحي السنة وحي يا حبيبي، وحي يوحى. هل بعد قول الله قول؟ هل بعد بيان الله بيان؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الناس جميعا جميعا إلى الحق والصواب والعدل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:09 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ما أجمل إخوة المن أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة المن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن استغفر ثم إليه يمتعكم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان أبو معلق الأنصاري في سفر، فقطع عليه لص الطريق يريد ماله وقتله، فقال أبو معلق الأنصاري له: ماذا تريد؟ قال: أريد مالك وقتلك. فقال له أبو معلق: خذ أموالي ولا تقتلني. فأبى اللص، فقال أبو معلق الأنصاري: فدعني أصلي. فتركه اللص يصلي، حتى إذا كان في السجدة الأخيرة دعا ربه في خشوع قائلا: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وكرر الدعاء ثلاثا، فإذا بفارس يأتي من حيث لا يدري يضرب اللص، وانصرف أبو معلق الأنصاري آمنا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لسورة البلد يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: اللهم صل
1: ما شاء الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: بل هم في شك يلعبون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الإضراب هنا في قوله تعالى: بل هم في شك يلعبون. الإضراب هنا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم، أي إيقان هؤلاء المشركين والكفار المزعوم أنه لا بعث بعد الموت. فهنا أضرب الله تعالى عن قولهم فقال: بل هم في شك يلعبون. فهذا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم في قوله تعالى: إن كنتم موقنين، لعدم جريانهم على مقتضاه، أي ما قالوا ذلك عن جد وإذعان، وإنما قالوه تقليدا لآبائهم، وهم في شك مما ذكر من شؤونه سبحانه وتعالى لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة. وقيل يلعبون، أي يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء استهزاء، شأنهم كشأن الصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. والالتفات عن خطابهم إلى الغيبة إنما هو إعراض عنهم لشدة عنادهم ولعدم التفاتهم إلى الحق البين الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: العاشرة إلى الثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1:07. وبعد الأذان نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الرعد للقارئ شيخ محمد بدر حسين. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. أما الآن إخوة الإيمان، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

من آيات الله البينات ومن سورة سبأ، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران.

استمعنا إخوة المن إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم.

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين

الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

الْخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَلَقَدْ

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي التي نزل فيها القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، وهي مهوى أفئدة المسلمين. ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما مكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، وسميت ببكة قيل لأنها كانت تبكي بمن فيها، أي تزدحم بمن فيها من الحجاج والعمار، وقيل لأنها كانت تبك أي تحطم أعناق الجبابرة الذين أرادوا بها وبأهلها سوءا وشرا. ومكة المكرمة إنما هي مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم الخليل، وفيها أقدس مكان للمسلمين، وهي الكعبة التي هي في بيت الله الحرام، وهي قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. وفيها ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد طبيعة مكة المكرمة من أصعب التكوينات الجيولوجية، فأغلب صخورها بركانية، وترتفع عن سطح البحر إلى أكثر من 300 متر، وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تل صغير بمكة يقول وهو ينظر إليها نظرة وداع: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وتتميز مكة المكرمة بمكانة رفيعة وعظيمة في الإسلام، وتكمن أهميتها في أنها قبلة المسلمين في صلواتهم، وإليها يتوجهون في حجهم، ويقع فيها المسجد الحرام. وقد اختير مكان الكعبة المشرفة في الأرض ليقابل بيتا في السماء، هذا وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز، حيث قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، مع قوله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كما ذكر الله تبارك وتعالى اسمها في القرآن بمكة وببطن مكة وببكة وبأم القرى، كما قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم عنها: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. وقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كانت البيوت قبله، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، واصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقبل أن نتناول هذه الآية فضيلة الدكتور، الآية السابقة الحق سبحانه وتعالى قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في ختام هذه الآية وصف الحق الضلال بالبعيد.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصف الله تبارك وتعالى الضلال بالبعد في ذيل الآية السابقة، لأن الشرك من أعظم الكبائر، والضلال الناشئ عنه بعيد عن الصواب، وغيره من المعاصي وإن كان ضلالا إلا أنه قريب من أن يراجع صاحبه الحق ويعود إليه. وليس معنى ذلك أن الرجوع إلى الفطرة النقية من المشرك مستحيل، بل هو قريب إن شاء الله تعالى إن بحث عن نور الفطرة التي أودعها الله تعالى فيه، فيعود إليها بفضل الله ورحمته تائبا مقبولا. فإن الإسلام كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب ما قبله.
1: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، علاقة هذه الآية بالآية السابقة عليها؟
2: هذه الآية الكريمة بيان للآية السابقة، حيث ذيلت بقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وأي ضلال بعد ضلال

0: وقد ذكر هذا المولى سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فسبحان الله العظيم، جعلوا أنفسهم للإناث عبادة وهم يأنفون ويأبون أن يكونوا لهم أولادا. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالإناث الملائكة، لأن بعضهم كان يعبد الملائكة ويقولون عنها بنات الله. قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، ما المقصود بمريدا في نهاية هذه الآية؟
0: نعم، هو في قوله تعالى أستاذ محمد: إن يدعون من دونه إلا إناثا، لم يقل جل وعلا إن يعبدون، وإنما قال إن يدعون، عبر عن العبادة بالدعاء فقال يدعون ولم يقل يعبدون. وفي هذا إشارة إلى أن كل معبود لا يدعى في الضرورات فيسمع، فإن عابده أجهل الجهلة ما دام لم يسمعه، إذن هو جاهل به. إذ من المعلوم أن المعبود ينبغي أن يكون مجيبا حاضرا لمن قصده من عباده، وفي هذا تبكيت لهم وسخرية من طريقهم وطريقتهم، كما قال تعالى: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقول الله تبارك وتعالى من دونه: إن يدعون من دونه، مشعر بأن فيه تحقيرا لكل ما سواه سبحانه وتعالى من الآلهة المزعومة. أما قوله جل وعلا: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا بيان لما دفعهم إلى الوقوع في هذا الضلال البعيد، وهو عبادة غير الله تعالى الذي خلقهم فسواهم فرزقهم وهداهم السبل. فما دفعهم إلى الوقوع في هذا الضلال إلا وسوسة الشيطان الذي كان سلطانه عليهم كسلطان المعبود الذي يعبد، فإن عبادتهم للأوثان عبادة للشيطان، فلما أطاعوا الشيطان عبدوا من دون الله أوثانا. ومعنى قوله جل وعلا مريدة أي العاتي الشديد، الشيطان المريد العاتي الشديد المتمرس على العصيان والانحراف والمتجرد للشر والضلال والإضلال. وكان على صيغة فاعل مريد بدلا من فاعل، حيث قال جل وعلا مريد ولم يقل مارد، لأن صفة فاعل صفة مشبهة كما يقول العلماء، فيها الدلالة على ثبوت الوصف والمبالغة فيه والمداومة والملازمة لدعوة الشرك في جميع أحواله.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، في نهاية الآية السابقة: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله.
0: نعم.
1: المقصود باللعن،
0: بعدما بين الله سبحانه وتعالى فيما سبق ضلالات المشركين وكان من أبرزها عبادتهم للشيطان وخضوعهم له، جاءت هذه الآية الكريمة لتبين صفة ثانية من صفاته، وهو أنه مطرود من رحمة الله، مبعد عنها إبعادا مقترنا بسخط وغضب. والصفة الأولى ذكرت في الآية السابقة، وهو أنه مريد شديد عات غليظ. ويمكن أن تكون هذه الجملة جملة لعنه الله، يمكن أن تكون جملة مستأنفة على الدعاء عليه، أي لعنه الله بما فعل من ضلال وإضلال، فهي جملة خبرية ولكن مقصود بها الدعاء على الشيطان باللعن والطرد. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.

0: ساعتنا الآن 11:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

استمعنا إخوة المان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر. ساعتنا الآن 11:45. عود طيب مبارك إخوة المان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النحل.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

0: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة النحل وحتى الآية 97. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري: قراء القرآن ثلاثة نفر: قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس، وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على الناس. وقد كثر هذا الجنس من حملة القرآن، فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهم. وقوم قرأوا القرآن فتدبروا آياته وتداووا بدوائه واستشفوا بشفائه ووضعوه على الداء من قلوبهم، فهم الذين يستسقى بهم الغيث وتسدى من أجلهم النعم وتستدفع بدعائهم النقم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 98 من سورة النحل.

كثيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

قصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة

موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

الشر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا

تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

0: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 98 من سورة النحل وحتى الآية 81 من سورة الإسراء، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:30 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومعنى أقيمت الصلاة أي بدأ فيها، والصلاة المكتوبة هي المفروضة وليست النوافل. والمعنى أن على المسلم أن يبدأ بالصلاة المكتوبة فور شروع الإمام فيها، وذلك حتى يتفرغ للفريضة من أولها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مالك رضي الله عنه في موطئه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. وعن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الطور والنجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسقف المرفوع والبحر المسجور.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أجل مقامات العبد شأنا وأرفعها حالا وقوفه بين يدي ربه في صلاته، إنه مقام عظيم. إخوة الإيمان، إن المصلي إذا قام في صلاته فإنما يقابل الله جل وعلا، فما ظنكم بمقام يقابل العبد فيه ربه؟ إخوة الإيمان، وكما أن مقام المصلي مقام مقابلة لربه، فإنه مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى الولي السميع البصير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته. تلك المناجاة إخوة الإيمان تحمل المصلي على استحضار قربه من ربه سبحانه وتعالى، واستشعاره نظر الله إليه، وسمعه دعاءه، وقرب إجابته. إخوة الإيمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم، واقف فيه على الله يناجيه ويرضاه، قائما بين يدي الرحمن، يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده، ثم ليرمي ببصره قصد وجهه خاشعا أو ليخفضه، فهو أقل لسهوه، ولا يلتفت ولا يحرك شيئا بيده ولا رجليه ولا من جوارحه حتى يفرغ من صلاته. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ويقول ثابت البناني: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم الله شيئا في الأرض أفضل من الصلاة ما قال، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عبد الهادي.

قدم الشيخ محمد عبد الهادي هذا الابتهال: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن من سنن الله التي لا تتبدل في خلقه أن لكل بداية نهاية، ولكل حي أجلا مكتوبا لا يتقدم ولا يتأخر، تتعاقب الأجيال وتمضي الأعمار. ويبقى قول الله تعالى شاهدا على هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت. وليس المقصود من تذكر هذه السنة الكونية أن نحيا في دائرة الحزن، وإنما أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الحقيقة كما أراد الله لنا إيمانا واحتسابا ووفاء. حول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان الوفاء والبر لمن رحلوا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد علمنا الإسلام أن العلاقة بين المؤمن ومن حوله لا تنقطع بالموت، وأن من الوفاء الذي يحبه الله أن يبقى المسلم ذاكرا لمن سبقه بالإيمان، داعيا له، مستغفرا له، محسنا إليه بعد رحيله. ولذلك أثنى الله على المؤمنين فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، والدعاء للأموات ليس عادة اجتماعية ولا مجرد كلمات تقال عند الذكرى، بل عبادة جليلة ونفع حقيقي يصل إلى الميت بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولقد ضرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء لمن رحلوا من هذه الدنيا، فقد ظل يذكر السيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها ويثني عليها ويكرم صديقاتها وفاء لها، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. ولم يكن ذلك مجرد وفاء بشري، بل تعليما للأمة أن الإحسان لا ينسى وأن المعروف لا يدفنه التراب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما، فسأله رجل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فلنتأمل إخوة الإيمان كيف جعل الإسلام للوفاء أبوابا مفتوحة حتى بعد الرحيل. فكان من رد الجميل أن نتذكر من أحسن إلينا، ولذلك لم يكن الوفاء عند السلف كلمات تقال بل أعمالا ترى، فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكرم أصدقاء أبيه عمر بعد وفاته، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وكان الإسلام إخوة الإيمان، وكأن الإسلام إخوة الإيمان يعلمنا أن المعروف لا يموت بموت أصحابه، وأن الوفاء الحق هو أن يبقى أثر المحبة والإحسان بعد الرحيل بدعوة صادقة وحفظ الفضل لأهل المعروف كافة، وأن نلهج لهم بطلب المغفرة والرحمة. فكم من إنسان قدم خيرا في حياته ثم أصبح ينتظر بعد موته دعوة من ولد صالح أو قريب بار أو صديق وفي. وهناك صور إخوة الإيمان للبر، كالسؤال عن أهل من رحل والعمل على قضاء حوائجهم أو قضاء دين عنهم أو عمل صدقة جارية تخص العزيز الذي رحل عن دنيانا. فإذا كان الناس يتسابقون في تقديم الهدايا للأحياء، فإن من الفضل الهدية لمن فارقنا، والدعاء والاستغفار والصدقة عنهم هدايا لا تنقطع منفعتها ولا يحدها زمان ولا مكان، بل ترفع الدرجات وتزيد الحسنات بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن تذكر الموتى في الإسلام ليس استدعاء للأحزان، وإنما استحضار لمعاني الوفاء ورد للجميل وقيام بحقوق الأخوة والإيمان. واليوم ندعو لغيرنا، وغدا سنكون نحن أحوج ما نكون إلى دعوة صادقة تخرج من قلب محب لا ينسى الفضل ولا ينكر المعروف. فاللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحم من سبقونا بالإيمان، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا من أهل الوفاء في الحياة وبعد الممات.
1: واهب الخير للخليقة سبحانك،

0: أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام.
1: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الوفاء والبر لمن رحلوا، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 82 من سورة الإسراء.

نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

معك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

0: بدءا من الآية الثانية والثمانين من سورة الإسراء وحتى الآية السابعة والخمسين من سورة الكهف، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 13 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعتي لك تحيتي.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: نور الصافا.
1: أحبابي، عنوان حكاية اليوم: إذاعتي لك تحيتي. في اليوم 31 من شهر مايو كل عام تحتفل الإذاعة المصرية بذكرى انطلاقها كإذاعة مصرية رسمية بأول جملة إذاعية للمذيع
2: هنا القاهرة،
1: والتي أصبحت شعارا دائما، وبدأت أول بث بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت في العام 34 ميلادية.

سَمِعْتَهُ

0: أحبابي، سيسألني أحدكم:
1: هل كانت هناك إذاعة قبل هذا التاريخ؟
0: سأجيب بنعم، وكانت بدايات الإذاعة في العام 25 حتى العام 34 ميلادية من خلال محطات تسمى بالمحطات الأهلية، يملكها هواة، وكانت هذه المحطات تعتمد على الإعلانات التجارية. وفي العام 34 ميلادية، في اليوم 31 من شهر مايو، تم إيقاف الإذاعات الأهلية وتأسيس الإذاعة الحكومية المصرية بالتعاون مع شركة بريطانية. أحبابي براعم الإيمان، وفي العام 47 ميلادية انتهى عقد الشركة البريطانية لتصبح الإذاعة المصرية بالكامل ملكا وطنيا مصريا.
2: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
0: وفي الخمسينيات شهدت الإذاعة المصرية تطورا كبيرا بعد ثورة 52 ميلادية، وزادت ساعات الإرسال، وتم إنشاء إذاعة صوت العرب في العام 53 ميلادية. وسيسألني أحدكم سؤالا آخر:
1: ومتى بدأت إذاعة القرآن الكريم؟
0: لن أطيل عليكم، بدأت إذاعة القرآن الكريم إرسالها من القاهرة في اليوم 25 من شهر مارس في العام 64 ميلادية بصوت الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.
1: وكانت مختصرة على إذاعة القرآن الكريم كحفظ تسجيل صوتي للقرآن الكريم. ومع مرور الوقت أدخلت البرامج الدينية والتفسير، وفي الثمانينيات تم إدخال نظام الشبكات الإذاعية لتضم الإذاعة المصرية 9 شبكات رئيسية، هي البرنامج العام، صوت العرب، الشرق الأوسط، إذاعة القرآن الكريم، الشباب والرياضة، الموجهات، والإذاعات الإقليمية كإذاعة القاهرة الكبرى والمحليات، بالإضافة إلى الشبكة الثقافية والمتخصصة. وهنا ستسألون سؤالا آخر:
2: هل تحتفظ الإذاعة بالبرامج والمواد التي أذيعت طوال هذه الفترة وحتى الآن؟
1: الإجابة هي نعم، حيث تم إنشاء ما يسمى بأرشيف الإذاعة المصرية أو أرشيف الإنترنت. وأرشيف أحبابي يطلق على المكان المخصص لحفظ المستندات والملفات والسجلات والوثائق والتسجيلات التي يتم الاحتفاظ بها. وأرشيف الإذاعة المصرية يضم الكنوز الصوتية والوثائق التاريخية لمصرنا الحبيبة والوطن العربي، نستطيع من خلالها الاطلاع عليها والعودة إليها والتعرف على كبار الإذاعيين المصريين والقراء المصريين على مدار هذا العمر الطويل منذ نشأة الإذاعة وحتى الآن. لذلك أحبابي براعم الإيمان، وتعتبر الإذاعة المصرية علامة متميزة وفارقة في الإعلام العربي في التوعية والتثقيف والترفيه. وهنا سنسأل سؤالا آخر:
2: وهل من جديد؟
1: سأجيبكم بنعم، من خلال التحديث الرقمي ومواكبة التطور السريع، وفرت الهيئة الوطنية للإعلام أرشيفا رقميا مسموعا لأغلب البرامج والمواد التي أذيعت في هذه الشبكات على مدار السنوات الماضية، إلى جانب استمرارها في بث برامجها عبر المحطات الأرضية، بالإضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية والإنترنت. والأحدث والأجمل أنه تم في شهر مارس هذا العام تم إطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم الرسمي الجديد بتوجيهات رئاسية، يضم البث المباشر وتراث إذاعة القرآن الكريم وتسجيلات نادرة ومكتبة صوتية للقرآن والبرامج والفتاوى والأدعية والابتهالات والأمسيات الدينية. والأجمل أنه يسهل تحميل تطبيق إذاعة القرآن الكريم على الهاتف الجوال المحمول لاستدعاء ما نحتاج إليه بسهولة ويسر في أي وقت. يتميز هذا التطبيق، تطبيق إذاعة القرآن الكريم، باللون الأخضر. يتوسط الشاشة كلمة قرآن باللون الأبيض داخل إطار ذهبي وخلفية خضراء.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أحبابي براعم الإيمان، ونحن نحتفل بذكرى انطلاق الإذاعة المصرية بصفة عامة وإذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، تعالوا نتذكر معا أول صوت نسائي انطلق عبر هذا البرنامج براعم الإيمان في السبعينيات للإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة طاهر رحمها الله تعالى.
4: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

0: لإذاعة القرآن الكريم ومن فيها أهديها أنشودة حب وعرفان ألقيها تحية طيبة مني ومستمعيها أنارت العقل والقلب روحنا فيها بصدق القول أيامها ولياليها علت وارتقت بقرآن يتلى فيها وسنة أضاءت دروب محبيها هدت حيارى بعلم معلميها ندعو الله أن يديم الخير والنفع فيها.
1: اللهم أمين. أحبابي براعم الإيمان، هكذا تعرفنا باختصار على حكاية الإذاعة المصرية، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
2: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور عبد الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: مضى موسم الحج وانتهت مناسكه التي قام بها الحجيج في البقاع الطاهرة، وقد شاركناهم بقلوبنا وأرواحنا، فنتساءل في هذا اللقاء ماذا بعد ذلك الموسم؟ ما الذي تركته تلك الفريضة من رسائل نحيا بها بعد تلك الفريضة، يحيا بها الفرد والأسرة والمجتمع؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى جعل الغاية من العبادات تقوى الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمسلم إذا فرغ من أداء فريضة الحج ينبغي أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الغاية، وأنه سبحانه وتعالى ينبغي أن يسعى المسلم دائما لرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الحجاج والعمار قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يقول أهل العلم: الوفد هم القادمون على الكبراء للاسترفاد، أي إنهم قادمون على الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره سبحانه وتعالى واستجابة لنداء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. ولذا يذهب الحاج والمعتمر ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك، أي أنه استجاب لله سبحانه وتعالى ولدعوته. حتى قال بعض أهل العلم: وفي معنى التلبية معنى عظيم، وهو أن الحاج والمعتمر ليس متطفلا، وإنما هو قد ذهب إلى الله عز وجل بدعوة منه. فإذا فرغ الحاج والمعتمر من هذه الرحلة المباركة ينبغي عليه أن يكون دائما مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن تكون التلبية هي شعار المسلم في كل حياته. كلما سمع الله سبحانه وتعالى ينادي في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو غايته. وسيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير يأمرك الله تعالى به، وإما شر ينهاك الله سبحانه وتعالى عنه.
1: يعني نستجيب لله سبحانه وتعالى لأوامره ولنواهيه، بما أننا كما تفضلت حضرتك سواء أكنا حجاجا أو غير حجاج، المقصد هو الله سبحانه وتعالى. هذا ما علمتنا إياه فريضة الحج. ترك الحجاج المال والجاه والمنصب والأولاد والأحباب وذهبوا لله وحده سبحانه وتعالى. فنكون كذلك في دنيا الناس، عندما يعود الحجاج وغير الحجاج علينا أن يكون الهدف هو الله سبحانه وتعالى، ما أمر به ينفذ وما نهى عنه نمتنع عنه.
2: نعم، ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أن هذه الحياة التي نحياها ينبغي أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عابدا لله عز وجل في كل حياته وفي كل ما يأتي وما يذر.
1: والعبادة مقصود بها دكتور العبادات بمعنى الطاعات وأيضا السلوكيات، العبادة والمعاملة.
2: نعم، العلماء لما عرفوا العبادة قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني كل ما يفعله الإنسان سواء أدى الفرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج وقبل ذلك الشهادتان، ثم ينطلق في دنيا الناس ليعامل زوجته وليعامل أولاده وليعامل جيرانه وليعامل رحمه، ينبغي أن يتذكر أنه في كل هذا عابد لله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض أهل العلم إن العادات بالنية الصالحة تتحول إلى عبادات. العادات التي هي عبارة عن النوم مثلا، الطعام، الشراب، الوظيفة التي يذهب إليها الإنسان ويرجع في آخر اليوم، كل ذلك لو خلصت النية لله سبحانه وتعالى وأخلص الإنسان نيته لله عز وجل
1: صارت عبادة،
2: صارت عبادة يثاب عليها وتأتي في ميزان حسناته يوم القيامة. حتى قال سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى النوم الذي ينامه الإنسان ليأخذ قسطا من الراحة ثم يبدأ يوما جديدا بصلاته ثم بذهابه إلى العمل للسعي على معاشه، هذا النوم بالنية الصالحة وباقتدائنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن وأن ينام على طهارة إن استطاع وأن ينام على ذكر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك يحول النوم هذا إلى عبادة. حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن كأن الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وأخلص نيته للخالق عز وجل صارت حتى العادات التي يفعلها المسلم وغير المسلم تكون في شأن المسلم عبادة لله عز وجل، كيف لا والله عز وجل هو الغاية في كل ما يأتي الإنسان من عبادات أو عادات أو كل ما يأتي في حياته، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: إن شاء الله نستكمل هذه الرسائل العظيمة التي ترسلها لنا فريضة الحج في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، ونشكر الزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للسادة المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة قاف.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة قاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد صلاح الدين الحصري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 58 من سورة الكهف.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الكهف ومريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم جولة حول العالم الإسلامي، حررها الزميل خالد قنديل، معكم في قراءتها محمد جمعة. أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبد الغني عن اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، مؤكدا جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية لضمان سير الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر ورسالته التعليمية. وأشار وكيل الأزهر إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وطباعة وتأمين أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، والتي قامت بطباعة ما يقرب من 3 ملايين كراسة امتحانية. كما أكد أن الأزهر الشريف أتم جميع الترتيبات الخاصة بتأمين امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان. في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، توجه مئات من طلاب المعاهد الأزهرية الثانوية بالقطاع لأداء امتحاناتهم النهائية حضورية، وذلك بإشراف كامل من مشيخة الأزهر الشريف في مصر، حيث توجه نحو 450 طالبا وطالبة من القسمين العلمي والأدبي من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لبدء اختباراتهم التي تستمر أسبوعين. وجاءت هذه الامتحانات بعد وصول الأسئلة إلكترونيا من مشيخة الأزهر في القاهرة على أن ترسل أوراق الإجابات مجددا إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها الرسمية، وسط أجواء وصفها القائمون عليها بالإيجابية رغم القلة في الإمكانيات والمقدرات في البلاد. شارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي لريادة الأعمال الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والصناعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثل المؤسسات الاقتصادية والتنموية والمنظمات الإقليمية والدولية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب ودعم المشروعات الناشئة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم الإسلامي. نظمت مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط برنامجا تدريبيا للأطباء النواب، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء الطبي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالمستشفى. وتضمن البرنامج التعريف بسياسات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما تناول التدريب أهمية تطبيق تلك المعايير في مختلف مراحل تقديم الخدمة الطبية، بما ينعكس إيجابيا على كفاءة الأداء ويرفع من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتسعى مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط من خلال هذه البرامج إلى تعزيز ثقافة الجودة بين جميع العاملين وترسيخ مفاهيم الالتزام بالمعايير المهنية، بما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. تواصل مديرية أوقاف الأقصر فعاليات البرنامج الصيفي للطفل في عدد من المساجد على مستوى المحافظة، ويهدف البرنامج الصيفي إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال منذ سن مبكرة من خلال تقديم دروس مبسطة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم ودراسة السيرة النبوية العطرة وتعلم الآداب والأخلاق الإسلامية. إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج عددا من الأنشطة التربوية والثقافية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بطريقة إيجابية ونافعة لهم وللمجتمع. قدمنا لكم إخوة الإيمان جولة حول العالم الإسلامي، حررها لكم الزميل خالد قنديل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة فاطر يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفسي. ومنهم مقتصد.

0: من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة التراثية والعلمية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: من أداب الحوار التي أرساها الإسلام الصدق والوضوح في الحوار، فكيف نرسل رسالة لشبابنا نبين لهم عندما تقفون في موقف الحوار والتشاور لابد أن تتحلوا بصفتي الصدق والوضوح؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين، اللهم أمين. الصدق منجاه. في القرآن الكريم يدعو المولى عز وجل أن يكون الإنسان صادقا في حديثه مع غيره، في حواره مع غيره، في جداله مع غيره، لا يكون كاذبا. فالكذب ليس من صفات المؤمن، ولذلك المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. غير الصادق لا يكون من الذين آمنوا
1: ولا من المتقين،
2: إنما من المنافقين.
1: نعم.
2: ولذلك من علامات المنافق ثلاث، من ضمنها إذا حدث
1: كذب.
2: والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن ثم لابد أن يكون الإنسان أثناء عرض الحوار صادقا مع نفسه أولا، صادقا مع ربه، مخلصا النية لله عز وجل في أن يأتي الحوار مثمرا مفيدا له وللمحاور بل وللمجتمع. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصدق، فقال: ومن أصدق من الله قيلا،
1: ومن
2: أصدق من الله حديثا. فإذا كان الله وصف نفسه بذلك، فيجب علينا أن نكون ممن يصفون أنفسهم بهذا الأمر.
1: ولكن يعني صفة الصدق في المحاور يعني صفة تتطلب يعني الضغط على النفس بكثير، لأن أهواء النفس تأخذ الإنسان أن ينتصر لرأيه، فيمكن أن يأتي مثلا بحجج وهي وغير صادقة. ولكن كون الإسلام يلزمنا أن يكون المحاور صادقا وواضحا في طرحها تلك الأراء، إنما هو يجعله مراقبا لله سبحانه وتعالى، وهذا ملمح آخر من ملامح الحوار وأدبه في الإسلام.
2: نعم، الصدق من الأمور التي يجب أن يلتزم بها الإنسان، لأنك إذا كنت صادقا معناها مطابقة الخبر للواقع.
1: نعم.
2: فإذا خالف الخبر الواقع لا قيمة لك ولا لحديثك. ومن هنا يجب أن نتحلى بالصدق تحليا كاملا، لأن الصدق يؤدي إلى الجنة، والجنة سلعة الله تبارك وتعالى. إن المحاور الصادق يجعل لكل كلمة قيمة واضحة تؤثر فيه، تؤثر فيه وتؤثر في من يتحاور أو يستمع له، فجميع الأقوال لها وزنها. أما لو كان القول كاذبا والمتحدث كاذبا في أقواله، فإن أغلب كلامه وإن كان ظاهره الصحة فإنه لا يؤخذ به ولا تكون له قيمة عند محاوريه. ولذلك نحتاج إلى انتشار ثقافة الصدق في المجتمع. التاجر يكون صادقا في تجارته، المدرس يكون صادقا في دروسه، الموظف يكون صادقا في وظيفته. هذه الصفة من الصفات الرائعة التي يجب أن نتحلى بها جميعا، وهي السبيل إلى التقدم والرقي في الحياة.
1: نعم دكتور عبد المنعم، يعني هذه الصفة التي تحلى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كإنسان وبشر قبل أن يكون نبيا، فكان يعني قريش وأهله كان يلقبونه بالصادق الأمين قبل مبعثه، وهذا كان دافعا بعد البعثة وبعد نزول الوحي عليه لغيره أن يتبعه، لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط. فالصدق هو دعوة لله سبحانه وتعالى ومطابقة الأخبار للواقع، فالصدق منجاة في الدنيا والآخرة. إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي كان معنا فيها ضيفا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من قصار السور.

0: غفرنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود في سننه: جاء رجل من بني عامر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج وعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. إخوة الإيمان، جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب بعد غزوة بدر في حجر الكعبة، فقال صفوان وهو يذكر قتل بدر: والله ما في العيش بعدهم من خير. فقال له عمير بن وهب: صدقت والله، لولا دين علي لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة، يعني ابنه، قد أخذ أسيرا يوم بدر، فأقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي، أواسيهم ما بقوا. فقال له عمير: إذن فاكتم شأني وشأنك. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة.

وقدم عمير المدينة، وبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به، إذ نظر عمر فرأى عمير بن وهب قد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه، فقال عمر رضي الله عنه: هذا الكلب عدو الله، والله ما جاء إلا لشر، فهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدخله عليه.

فأقبل عمر على عمير حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ودخل به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر.

ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن يا عمير. فدنا عمير وقال: انعموا صباحا، وهي تحية الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال عمير: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك.

وعندئذ صاح عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم في الدين وأطلقوا أسيره.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه ابن ماجة رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية من المسجد فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، يتلو علينا بدءا من الآية 53 من سورة النور. والآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل ننصت خاشعين إلى التلاوة القرآنية المباركة للآيات الكريمة من سورتي النور والفرقان، وذلك بدءا من قول الله عز وجل من سورة النور: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. وفي آيات هذه التلاوة سوف نجد بيانا من الله عز وجل عن الطريق الذي يؤدي إلى جدارة هذه الأمة بأن تكون لها القيادة والريادة والاستخلاف. إن هذا الطريق هو طريق الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كما نرى في هذه التلاوة من سورة النور بيانا عن الأدب الذي يجب أن يكون عليه الأبناء مع الآباء والأمهات داخل البيوت، وهو أدب خاص بالاستئذان. فالأطفال إذا كانوا دون سن البلوغ فإن عليهم أن يستأذنوا على آبائهم وأمهاتهم وهم في غرف نومهم قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء، وليس عليهم أن يستأذنوا في غير هذه الأوقات. أما الأبناء الذين وصلوا إلى سن البلوغ فإن عليهم أن يستأذنوا قبل الدخول على آبائهم وأمهاتهم في كل الأوقات دون استثناء. إن هذا الأدب يربي الأبناء على التخلق بخلق الحياء. كذلك نجد في التلاوة من سورة النور بيانا للأدب الذي يجب أن يكون عليه الجميع في علاقة بعضهم ببعض داخل البيوت، فليس هناك حرج في تبادل الزيارات ولا في تناول الطعام المشترك ما دام هناك التزام بأدب الاستئذان وأدب الحياء. ويأتي في ختام آيات التلاوة من سورة النور بيان عن الأدب الذي يجب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وعند مخاطبته، فلا يخاطب عليه الصلاة والسلام إلا بصفة النبوة أو بصفة الرسالة إجلالا وتقديرا وإعظاما، وهو أدب يجب أن يستمر عليه المسلمون في كل زمان وفي كل مكان. فالأدب معه عليه الصلاة والسلام وهو حي هو ذاته الأدب بعد وفاته، والتعامل مع سنته صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن التعامل مع شخصه وذاته عليه الصلاة والسلام. أما آيات سورة الفرقان فإن فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثا عن القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه، وهما حديثان متلازمان فيهما تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة له من التهم التي كان يوجهها إليه المشركون، ومنها ادعاؤهم أن القرآن الكريم من تأليفه هو، أو أنه مأخوذ من أساطير الأولين وليس منزلا من عند الله عز وجل، كما أن منها محاولة الانتقاص من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس رسولا من عند الله تعالى لأنه بشر مثلهم. وقد دفع الله عز وجل هذه التهم عن نبيه وعن القرآن الكريم كما قال سبحانه في شأن القرآن الكريم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورتي النور والفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ إبراهيم الإسكندراني.

قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذا الابتهال 4:15 إلى دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر. أذن المغرب يحين موعده في 8:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. أرغب في كتابة بعض ممتلكات لابنتي الوحيدة في حال حياتي، هل هذا التصرف صحيح شرعا؟ وهل يعد من التركة فيصبح ميراثا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا نقول يجوز للإنسان في حال حياته وكمال أهليته بالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الحجر عليه، يجوز له أن يتصرف في ماله بما شاء وكيف يشاء ما دام الأمر مباحا. ثانيا نقول يجوز للإنسان أن يكتب لابنته أو لبناته أو لمن شاء ممتلكات يبيعها لهم في حال حياته أو يهبها لهم، ويكون التصرف صحيح شرعا بشرط ألا ينوي في نفسه أنه يريد حرمان بقية الورثة، فإذا لم ينوي ذلك فالتصرف صحيح. وعلى الشق الثاني نقول لا يعد هذا التصرف البيع والشراء ما كتبناه لبناتنا لا يعد من التركة بعد وفاة المورث، لأنه بكتابته انتقل حق خالصا لمن كتبه لهم،
1: والله أعلم.
3: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

0: الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 19 و20 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هاتين الآيتين 3 قضايا: الأولى حكم الخمر والميسر، الثانية نوع الإنفاق، الثالثة مخالطة اليتامى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الحديث الجامع عن البذل وعن التضحية الذي رأيناه في الآيات السابقة، ساق القرآن الكريم في آيتين 3 أسئلة، وأجاب عن كل سؤال منها بما يشفي الصدور ويصلح النفوس، فقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والسائلون هم المؤمنون، وسؤالهم إنما هو عن الحكم الشرعي من حيث الحل والتحريم لا عن الحقيقة والذات، فإنهم يعرفون حقيقة الخمر ويعرفون حقيقة الميسر. ويرى كثير من العلماء أن هذه الآية هي أول آية نزلت في شأن الخمر، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة المائدة. فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. ولقد كان موقف الصحابة من هذا التحريم لما يشتهونه ولما يحبونه من الخمر والميسر يمثل أسمى ألوان الطاعة والاستجابة لأوامر الله تعالى. فعندما بلغهم تحريم الخمر أراقوا ما عندهم منها في الطرقات، بل وحطموا الأواني التي كانت توضع فيها الخمر امتثالا وطاعة لله رب العالمين. وهكذا نرى قوة الإيمان التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه عن طريق تعاليمه السامية وعن طريق تربيته الحكيمة، تغلبت على ما أحبته النفوس وأزالت من القلوب ما ألفته الطباع. ومعنى الآية الكريمة: يسألك أصحابك يا محمد عن حكم شرب الخمر ولعب الميسر، قل لهم على سبيل الإرشاد والإعلام: في تعاطيهما إثم كبير، أي ذنب عظيم وضرر شديد، وذلك لما فيهما من القبائح المنافية لمحاسن الشرع من الكذب والأذى وشيوع العداوة، وقوله ومنافع للناس أي وفيهما منافع دنيوية للناس، إذ الخمر تدر على المتاجرين فيها أرباحا مالية، والميسر يؤدي إلى إصابة بعض الناس للمال بدون تعب. وقوله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما أي أن المفاسد والأضرار التي تترتب على تعاطيهما، هذه المفاسد أعظم من المنافع التي تنشأ عن تعاطيهما، إذ تعاطيهما يؤدي إلى منفعة بعض الناس، أما مضارهما فكثيرة. ومن ذلك أن تعاطي الخمر يضعف الضمير ويفسد الأخلاق ويميت الحياء ويفقد الرشد ويتلف المال ويغري بالتنازع بين كثير من الناس. أما تعاطي الميسر فمن مضاره إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل وعلى انتظار الرزق من الأسباب الوهمية. ثم يأتي بعد ذلك السؤال الثاني الذي ورد في هاتين الآيتين، وهو قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والمعنى ويسألونك ما الذي يتصدقون به من أموالهم في وجوه البر، فقل لهم أيها الرسول الكريم تصدقوا بما زاد عن حاجتكم وبما سهل عليكم إخراجه ولا يشق عليكم بذله. وهذا هو المراد بلفظ العفو. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي مثل هذا البيان الحكيم الذي بينه الله تعالى لكم فيما سألتم عنه يبين لكم في سائر كتابه، يبين لكم الأحكام التي تنفعكم في دينكم وفي دنياكم. أما السؤال الثالث والأخير الذي ورد في هاتين الآيتين فهو قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والمعنى ويسألك أصحابك يا محمد عن القيام بأمر اليتامى أو عن التصرف في أموالهم أو عن أمرهم وكيف يكونون معهم، فقل لهم إن المطلوب هو إصلاحهم بالتهذيب والتربية الرشيدة والمعاملة الحسنة وإصلاح أموالهم بالمحافظة عليها وعدم إنفاقها إلا في الوجوه المشروعة. وقوله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح، وعد ووعيد وترغيب في الإصلاح وترهيب من الإفساد، أي والله يعلم المفسد لشؤون هؤلاء اليتامى من المصلح لهم. ثم قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله عز وجل لضيق عليكم وأحرجكم بتحريم مخالطة هؤلاء اليتامى. ثم ختم سبحانه الآية بقوله إن الله عزيز حكيم، أي إن الله تعالى غالب على أمره، لا يعجزه أمر من الأمور التي من جملتها إعناتكم، قادر على أن يعز من أعز اليتامى وأن يذل من يذلهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 5:03. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي محمد جمعة. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حتى دقات 8. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في هذه الفترة وكل الفترات من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير بداية دائما القرآن الكريم. نستأنف بمشيئة الله تعالى هذه الرحلة العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 76 من سورة مريم.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.

ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

0: مسكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم.
1: من الآية 76 من سورة مريم وحتى الآية 28 بعد 100 من سورة طه ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما على رسولنا الكريم الذي دعا الناس إلى الرفق في كل أمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 7 دقائق نستمع إلى تلاوة قصيرة من سورة النحل للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. الآن نبقى مع هذه الآيات البينات من سورة يوسف في تلاوة للقارئ الشيخ محمد رفعت.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 7:07. قبل ذلك نحيا مع قرآن المغرب. تلاوة اليوم للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سور الحجر والشمس والنصر.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، غرقت في بحر الحب والشوق مقلق، وهمت في وادي العشق والدمع دافق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن قلوبهم تحتاج إلى انقطاع عن ضجيج الحياة. بين الفينة والفينة نحتاج إلى النظر في مرآة قلوبنا، لنراجع ضميرنا مع الله بتهجد أحيانا، حتى ينعكس في وجوهنا نور الله سبحانه وتعالى. قيل للإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. أيها المستمع الكريم، عالج نفسك من جذبة إدمان الشاشات اللوحية بالنية الواضحة. اجعل هاتفك خادما لطاعة الله، خادما لاستقامتك على منهج يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تجعل هاتفك سيدا على قلبك. عالج نفسك بضبط أوقاتك. انظر إلى ساعتك، انظر إلى الساعة وهي تجري وتمضي وتقطع في عمرك ثانية تلو ثانية، دقيقة بعد دقيقة، ساعة بعد ساعة، كل ذلك يأكل من عمرك. فماذا أعددت لغدك؟ عالج نفسك، أغلق هاتفك عند العبادة، استثمر وقتك فيما ينفع الناس، اغتنم وقتك في قراءة القرآن، في النصيحة، في العلم، في الحضارة، في التقدم، في الابتكار، في الإبداع. داوم على ذكر الله، لا تصحب إلا أهل الولاية والصلاح. تفكر، كن من الذين جاهدوا أنفسهم حتى يهديك الله. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قيل: جاهد نفسك بالتدرج فإنها طفل إن فطم فطن. وقال سيدي العلامة الإمام الغزالي رحمه الله في إحيائه: إن تفرق الهمة وتشتت الخاطر من أعظم أسباب قسوة القلب. فيا من أرسلتم خواطركم في الغيبة والنميمة، يا من جلتم بخواطركم في أعراض الناس، يا من تتبعتم عورات الناس على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل، راجعوا ضميركم في حركة أناملكم، راجعوا ضميركم في صرف أبصاركم وهممكم وقلوبكم. وقال سيد العلامة الإمام ابن عطاء الله السكندري الولي رضي الله عنه وأرضاه: إضاعتك الوقت أشد من موتك، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، والموت يقطعك عن الدنيا. انقطع لله، راجع قلبك، انظر ماذا أعددت لغدك. هل نظرت إلى أحوال جيل مقبل؟ هل قدمت شيئا يصنع حضارة يؤمن أمة، يؤمن وطنا، يؤمن عقولا في مستقبلها؟ يا أيها المستمع الكريم، اعلم أن أعظم أثر نفسي لكثرة التصفح وضياع الوقت فيما لا ينفع هو فقدان السكون. والخلوة مع الله على ذكر الله تعيد السكينة إلى القلوب، لتصغي إلى صوت قلبك وهو يقول: الله الله الله، مع كل دقة والانقطاع عن الناس والانشغال بذكر الله يحتاج إلى مجاهدتك. قال سيد العلامة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: أفضل الأعمال ما أكرهت إليه النفوس. فقيام الليل والاجتهاد في الابتكار والإبداع وتطوير الصناعات وبناء الحضارات، كل ذلك ضرب من الجهاد والمجاهدة يحتاج إلى حضور القلب مع الله تعالى. وكان هذا دأب العلماء قديما وحديثا. من أراد أن يبني أمة، من أراد أن يبني جيلا صاعدا، من أراد أن يبني وطنا، فعليه أن يشغل قلبه بالله ولله مخلصا لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التلاوة القصيرة من سورة النحل للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة: الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي. لقد أولى الإسلام اهتماما كبيرا للحفاظ على البيئة. نريد أن نتعرف أولا على معنى البيئة ضيفنا الكريم، وكيف نحافظ عليها.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن قضية حماية البيئة ونظرة الإسلام لأهميتها من الأهمية بمكان، لأنها هي الرحم الذي يحتوي الإنسان والذي سخره الخالق سبحانه وتعالى له في أحسن صورة. وعندما نتأمل آيات القرآن الكريم وهي تبين لنا كيف خلق الله هذه البيئة في مكوناتها المختلفة في إطار موزون وكل شيء مقنن ومقدر، عندما يأتي الإنسان فيفسد فيها أو يهملها أو يسيء التعامل معها أو لا يحترم ما سخره الله عز وجل له، يكون قد خان ما ائتمنه الله عليه وأنابه عنه في تعميره، وليس في تخريبه أو تدميره أو التسبب في فساده. وللبيئة مفهوم واسع واستخدامات متعددة، فالبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، فرحم الأم بيئة الإنسان الأولى، والبيت بيئة، والمدرسة بيئة، والحي الذي يعيش فيه الإنسان بيئة، والكرة الأرضية بيئة، والكون كله بيئة. وقد وضع خبراء البيئة تعريفا محددا لها في أحد اجتماعاتهم، حيث قالوا إن البيئة يقصد بها جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته. وبناء على هذا، فالبيئة تضم الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة ومصادر الطاقة والمعادن والنباتات والحيوانات، وأي تلويث لهذه الموارد يؤثر عليها بشكل من أشكال التأثير السلبي هو خروج عن فطرة الإنسان ومحاربة لسنن الله في الكون، وخروج عن الغاية العظمى التي استخلف الله عز وجل الإنسان في الأرض من أجلها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها لا تخريبها وإفسادها وتلويثها.
5: ضيفنا الكريم، ماذا عن حديث القرآن الكريم عن البيئة؟
7: نعم، لقد تحدث القرآن الكريم عن البيئة والحفاظ عليها وصيانتها في آيات قرآنية عديدة، تحدثت عن البيئة بأشكالها المختلفة الواسع منها والضيق ومن جميع زواياها وجوانبها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال عز من قائل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ويلفت القرآن نظر المسلمين للاتعاظ والاعتبار في جنبات الكون بقوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لأن التفكر في هذه البيئة الواسعة وفي إعمار الكون وفي خلقه بهذا النظام البديع يقود الإنسان إلى الإيمان الحق واليقين الكامل، ويملأ نفس الإنسان إحساسا بعظمة الله عز وجل وقدرته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وفي موضع آخر: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. ثم يقول سبحانه في موضع آخر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ونختم هذه الجولة القرآنية بدعوة القرآن إلى التأمل في هذا المشهد المتكرر كل يوم: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحدث القرآن الكريم فيها عن البيئة وعالج مشكلاتها ووجه همم أتباعه للحفاظ عليها.
5: ضيفنا الكريم، ما علاقة الإنسان بالبيئة؟ وما الضوابط التي يتعامل بها الإنسان في ظل الشرع الحنيف؟
7: نعم، هناك عدة ضوابط وضعتها الشريعة الإسلامية للمنتسبين إليها لمثالية التعامل مع البيئة، باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض. ومن هذه الحقائق: أولا، علاقة الإنسان المسلم بالبيئة علاقة دينية وخلقية، ورد في شأنها عشرات النصوص القرآنية والنبوية. ثانيا، رعاية الإسلام للبيئة من منطلق عقدي، وهذا الشأن له مدلول مهم، على رأسه أن الإخلال أو الإفساد في الأرض بأي شكل من الأشكال، سواء في البيئة الطبيعية أو الاجتماعية، يعتبر مخالفة للشرع وإفسادا في الأرض وخيانة لأمانة الله عز وجل بإعمار الكون. البعد الأخلاقي في التعامل مع البيئة مسألة ضرورية من أجل استقامة الحياة وسير نظام الوجود سيرا محكما ملتزما بأسبابه ومسبباته. وأن على الإنسان أن يدرك تمام الإدراك أن المالك الحقيقي لهذا الكون هو الله عز وجل، وأننا مستخلفون فيه. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة التي يقررها الإسلام في علاقة الإنسان بالبيئة، لتجنب كثيرا من الويلات غير الأخلاقية التي تلحق بالبيئة من مثل الحروب الذرية والكيماوية والنووية التي تتسبب في إفساد البلاد وقتل العباد. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا وبالله التوفيق.
8: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: السادسة وثمان دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، حين يذكر العقوق تتجه الأذهان مباشرة إلى الأبناء الذين يرفعون أصواتهم على آبائهم أو يهجرونهم عند الكبر أو يقصرون في برهم ورعايتهم. لكن هناك صورة أخرى من العقوق لا تقل خطورة وإن كانت أقل تداولا في الحديث والكتابة، وهي عقوق بعض الآباء والأمهات لأبنائهم حين يضيعون حقوقهم أو يهملون تربيتهم أو يتركونهم فريسة للجهل والانحراف، ثم يتساءلون بعد ذلك لماذا فسد الأبناء. هذا هو الموضوع الذي اختارته اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد من موقع دار الإفتاء المصرية، ونشر تحت عنوان من أين يأتي الخلل؟ أيها المستمع الكريم، إن التربية ليست طعاما وشرابا وملبسا فحسب، وإنما هي بناء للإنسان من داخله، بناء لعقيدته وأخلاقه وسلوكه وشخصيته. ومن هنا كانت مسؤولية الوالدين عظيمة أمام الله تعالى، أو بالأحرى أمام الله تعالى. وقد حمل القرآن الكريم الآباء هذه الأمانة حين قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الإمام علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، فليست الوقاية بالكلام المجرد، وإنما بالتعليم والتوجيه والقدوة الحسنة. إن من أخطر صور عقوق الآباء للأبناء أن ينشغل الأب بجمع المال حتى يغيب عن حياة أبنائه، أو تنشغل الأم عن المتابعة والتوجيه فينشأ الطفل محاطا بالأجهزة والشاشات لكنه محروم من الحوار والاحتواء والقدوة. ومن صور العقوق التفرقة بين الأبناء، إشعار بعضهم بالتمييز أو الإهمال. وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على عطية خص بها أحد الآباء ولدا له دون إخوته، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن الطفل الذي يشعر بالظلم داخل بيته قد يحمل جرحا نفسيا يرافقه سنوات طويلة، وربما تحول هذا الجرح إلى تمرد أو انحراف أو قطيعة حين يكبر. ومن صور العقوق أيضا كثرة التوبيخ والتحقير، كسر الشخصية، فبعض الآباء لا يرى من ابنه إلا أخطاءه، ولا يسمعه إلا كلمات اللوم والتقريع، حتى يفقد الابن ثقته بنفسه ويشعر أنه فاشل مهما فعل. وهنا نجد أن القرآن الكريم ضرب نموذجا بديعا في الحوار التربوي على لسان لقمان مع ابنه، فلم يكن أمرا جافا ولا توبيخا قاسيا، وإنما كان مفعما بالرحمة والقرب. فقال رب العزة على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى آخر هذه الآيات في سورة لقمان. فلنتأمل هذا النداء المتكرر: يا بني، لغة الحب قبل لغة التوجيه، وهذا من أساسيات التربية. ومن صور عقوق الوالدين للأبناء التي نذكرها في هذه الحلقة أن يرى الطفل والده يكذب، أو يسمع والدته تغتاب، أو يشاهد النزاعات والصراخ داخل البيت، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يكون مستقيما حسن الخلق. وننسى أن القدوة أبلغ من آلاف الكلمات، ولهذا عرف عن السلف الصالح اهتمامهم بالأخلاق والتربية سواء بسواء مع العلم. الأبناء أيها المستمع الكريم يتربون بما يرونه أكثر مما يتربون بما يسمعونه. إن فساد التربية لا يبدأ غالبا خارج البيت، بل يبدأ حين يضعف البناء داخل البيت. المدرسة لا تستطيع أن تعوض غياب الأسرة، وسائل الإعلام لا تستطيع أن تمنح الأبناء الحنان، المال لا يستطيع أن يشتري الأخلاق. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردنا علاج هذه المشكلة فلا بد من أمور: أولها استشعار أن تربية الأبناء عبادة ومسؤولية سنسأل عنها أمام الله. ثانيها أن يكون للآباء وقت حقيقي مع أبنائهم للحوار والاستماع والمشاركة. ثالثها العدل بين الأبناء، العدل بينهم في المعاملة والمشاعر والعطايا. رابعها تقديم القدوة الصالحة قبل كثرة الأوامر والنواهي. خامسها الدعاء للأبناء، فقد كان الأنبياء والصالحون يكثرون من الدعاء لذرياتهم، من ذلك دعاء سيدنا إبراهيم الذي ورد في القرآن الكريم دعا لذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إخوة الإيمان والإسلام، الأبناء أمانة، والأمانة لا تحفظ بالكلام وحده، وإنما تحفظ بالرعاية والتوجيه والرحمة والقدوة. ومن ثم نتوجه إلى الله تعالى أن يرزقنا حسن القيام بالأمانة، أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم، أن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم في الدنيا والآخرة.

0: تحت عنوان من أين يأتي الخلل؟ قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. اختارت موضوع اليوم شيرين أحمد ماجد من موقع دار الإفتاء المصرية، وصاحبنا خلال قراءته على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وقرأه النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل من الآية 78 وحتى الآية 21 بعد 100 من سورة النساء. الآن يقدم لهذه الآيات الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق يرحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 78 إلى الآية 21 بعد 100 من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قرأ الدوري بإمالة ألف الناس: وأرسلناك للناس رسولا. قوله تعالى: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قرأ الدوري بإدغام التاء في الطاء هكذا: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. أدغم الدوري تاء التأنيث في الصاد هكذا: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. أسكن الهاء هكذا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا. قلل الدوري ألف الدنيا: تبتغون عرض الحياة الدنيا. وكذا قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أمال الكافرين: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قوله تعالى: أكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قلل مرضى هكذا: أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وأمال الناس من قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أريك الله. قوله تعالى: يستخفون من الناس، أيضا بالإمالة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم بإسكان الهاء. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة مع المد والقصر وقلل الدنيا هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قلل الدوري نجواهم وأمال الناس. وقرأ قوله تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالياء هكذا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. والياء بمعنى الإخبار، أي يؤتيه الله أجرا عظيما. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قرأ الدوري بإسكان الهاءين هكذا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أدغم الدوري الدال في الضاد هكذا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يوم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

آبائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 78 وحتى الآية 21 بعد 100 من سورة النساء استمعنا من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. قبلها قدم لهذه الآيات فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق يرحمه الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع اقرأوا القرآن. نواصل رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 90 من السورة المباركة. نواصل في حلقة اليوم تعلم القراءة الصحيحة، ونتعلم إن شاء الله تعالى قراءة الآيتين 91 و92. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق

0: به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيتين المباركتين 91 و92 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين كيف نقرأ الآيتين المباركتين كما استمعنا إليهما من المصحف المعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فقوله تعالى: وما قدر الله حق

اللام في اسم الله تعالى في قوله عز وجل: وما قدر الله تفخم لوقوعها بعد ضمه، وتفخم كذلك لوقوعها بعد فتحه في قوله تعالى: أنزل الله، وتقلقل الدال في كلمة قدره، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى: قدره إذ، بياء تمد بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل مد الصلة الكبرى. وتمد الألف في قوله تعالى: ما أنزل بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل. وتخفى النون الساكنة عند الزاي مع الغنة مرققة في كلمة أنزل، وعند الشين في قوله تعالى: من شيء. ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: بشر من. ويجوز الوقف على قوله تعالى: من شيء، من قبيل الوقف الحسن. هكذا.

الناس تظهر لام الفعل في قوله تعالى كل من، وكذا تظهر لام التعريف في كلمة الكتاب، وتدغم في كلمة الذي وفي كلمة للناس، وتظهر النون الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى من أنزل، وتمد الألف من كلمة جاء من قبيل المد المتصل وقدره 4 أو 5 حركات، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى نورا وهدى، ويدغم في اللام من غير غنة في قوله تعالى وهدى للناس، مع إثبات الغنة في النون من كلمة للناس، ويجوز الوقف على كلمة للناس من قبيل الوقف الحسن.

الناس، قوله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تقلقل الجيم في كلمة تجعلونه والباء في كلمة تبدونها، ويجوز الوقف على كلمة كثيرا من قبيل الوقف الحسن. هكذا: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا.

حكم الميم الأولى في كلمة وعلمتم، وكذا الميم في كلمة لم، والميم في كلمة أنتم، حكمها الإظهار الشفوي. وأما الميم الأخيرة من كلمة وعلمتم فحكمها الإدغام في الميم بعدها مع الغنة، وتخفى النون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة، ولا يخفى نوع المد ومقداره في قوله تعالى: تعلموا أنتم، وفي قوله تعالى: ولا آباؤكم. ويجوز الوقف على كلمة آباؤكم من قبيل الوقف الحسن.

آباؤكم. قوله تعالى قل الله، الوقف هنا من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، تغن الميم في كلمة ثم وتظهر الميم الساكنة في قوله تعالى ذرهم في خوضهم يلعبون، وتظهر لام الفعل في كلمة يلعبون، وتنتهي الآية عند هذه الكلمة، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، يظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى كتاب أنزلناه، ويدغم في الميم مع الغنة في قوله تعالى مبارك مصدق، وتخفى النون الساكنة عند الزاي مع الغنة مرققة في كلمة أنزلناه، وعند الذال في كلمة ولتنذر، وتظهر عند الحاء في قوله تعالى ومن حولها، وتظهر لام الفعل عند النون في كلمة أنزلناه، وتغن الميم من كلمة أم، ويجوز الوقف على كلمة حولها من قبيل الوقف الحسن.

0: قوله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يجوز الوقف على قوله تعالى يؤمنون به من قبيل الوقف الجائز. قوله تعالى: وهم على صلاتهم يحافظون، تظهر الميم الساكنة في قوله تعالى وهم على صلاتهم يحافظون، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يحافظون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، شرحنا في حلقتنا الماضية النوع الأول من أنواع الوقف الاختياري، وهو الوقف اللازم. نود فضيلة الشيخ ياسر في حلقة اليوم أن نتعرف على النوع الثاني.
0: النوع الثاني من أنواع الوقف الاختياري هو الوقف التام، وهو الوقف على كلام تام لم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما يكون في أواخر السور وفي أواخر الآيات وعند انقضاء القصص وعند الانتهاء من مقام خاص وموضوع معين والانتقال عنه إلى مقام آخر وموضوع آخر.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج، نستكمل حديثنا حول الوقف التام مع ذكر أمثلة له إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقات القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 7 دقائق. الآن نستمع إلى قرآن المغرب. في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الحجر وقصار السور، نحيا مع هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن

وَإِنَّ السَّاعَةَ

0: الصفح الجميل.
1: الله الله الله أكبر، الصلاة والسلام.

dear. وإن الساعة لآتية

الصفح الجميل.

الحق

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.

ಮಾಡಿ

فاصدع بما تؤمر.

فاصدع بما تؤمر.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

واعبد ربك حتى يأتيك.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

والشمس وضحاها والقمر إذا

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب قرآن المغرب، آيات بينات من سورة الحجر وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، ساعتنا الآن هي 8:07. أذان المغرب في القاهرة.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده في 9:30 إلى 5 دقائق بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم في هذا المساء ادفع عنا كل هم وبلاء، لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء. يا الله، أنت حسبنا في كل وقت وعلى كل حال. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة الإذاعية التي تمتد معكم بمشيئة الله تعالى حتى 11:00. هذه سهرة الخميس 18 من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق 4 يونيو 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر البيوشي، وهذه تحيات النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نصف الساعة نحياها مع هذه الآيات البينات من سورتي الأحقاف ومحمد في تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي الأحقاف ومحمد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، لنا لقاء في 9:10 بمشيئة الله تعالى مع القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة من سورة الأنعام. وبعد أذان العشاء نستمع إلى القارئ الشيخ أحمد نعين يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا في رحاب سورة البقرة من الآية 56 بعد 200 وحتى الآية 86 بعد 200 من المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن نستمع إلى تقديم لهذه الآيات من تسجيلات الشيخ محمود برانق، الرئيس الأسبق للجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 56 بعد 200 إلى ختام السورة. يقول الله تعالى: قال أنا أحيي وأميت. قرأ ورش كلمة أنا بمد ألف أنا وصلا، فيصير عنده من باب المد المنفصل فيمده مشبعا، وإثبات الألف وحذفها لغتان عربيتان. كيف ننشزها؟ قرأ ورش كلمة ننشزها بالراء بدلا من الزاي، ورقق الراء فتصير كيف ننشرها. فتوجيه قراءة الزاي أن الله جل وعلا يرفع العظام بعضها على بعض عند إرادة الخلق، وعند قراءة الراء أن الله جل وعلا أنشر الموتى أي أحياهم. كمثل جنة بربوة، قرأ ورش كلمة بربوة بضم الراء فتصير كمثل جنة بربوة، والضم والفتح من لغات العرب. فآتت أكلها، قرأ ورش كلمة أكلها بإسكان الكاف لغة تميم وأسد. ويكفر عنكم، قرأ ورش كلمة ويكفر بالنون وجزم الراء فتصير ونكفر عنكم على أنه بدل من موضع فهو خير لكم. يحسبهم الجاهل، قرأ ورش كلمة يحسبهم بكسر السين والفتح والكسر في لغات العرب. إلى ميسرة، قرأ ورش كلمة ميسرة بضم السين فتصير إلى ميسرة لغة أهل الحجاز. وأن تصدقوا، قرأ ورش كلمة تصدقوا بتشديد الصاد فتصير وأن تصدقوا على إبدال تاء الافتعال صادا وإدغامها في الصاد، وأصلها تتصدقوا. أن تكون تجارة حاضرة، قرأ ورش كلمتي تجارة حاضرة برفع التاء فيهما فتصير إلا أن تكون تجارة حاضرة على أنها تامة أي لا تحدث أو تقع، وتجارة فاعل تكون. فليؤدي الذي اؤتمن، قرأ ورش كلمة فليؤدي بإبدال الهمزة واوا مفتوحة فتصير فليودي الذي، كما قرأ كلمة أوتمن بالإبدال ياء فتصير الذي تمن وصلا. أما في حالة الابتداء فيبدأ بهمزة الوصل مع إبدال المحققة واوا فتصير أوتمن لجميع القراء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قرأ ورش فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بجزم الراء والباء، فتصير الكلمتان فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ووجه هذه القراءة عطفا على الجزاء المجزوم، وهو قوله تعالى يحاسبكم به الله، والله الموفق والمستعان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

أتتكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله

العدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولي

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية ورش ومن الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة حتى ختام السورة استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قبل ذلك ومن تسجيلات الشيخ محمود برانق يرحمه الله استمعنا إلى تقدمة لهذه الآيات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما على أحسن الناس خلقا وخلقا، اللهم اجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم نورا لقلوبنا وزادا لطريقنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 72 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أين نقف في هذه الآية، وكيف يكون الابتداء بعد الوقف؟
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الآية الكريمة وقف واحد على بعلي شيقا، من قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا. واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو حسنا أو كافيا أو صالحة.
4: نعم، وكل هذه الوقوف جائزة، فما هو الأرجح منها ولماذا؟
5: الراجح في نظري أن الوقف على قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، كاف، إذ إن الجملة الموقوف عليها تبين موقف سارة امرأة إبراهيم عليه السلام عند سماع بشرى أن ترزق الولد في هذه السن، بإبداء عجبها بقولها يا ويلتى. وقد أفصحت الجملة الموقوف عليها عن سبب العجب، هو وجود مانعين من الحمل، أحدهما كونها عجوزا، والآخر كون زوجها شيخا. ومثل هذه الحالة لا يكون معها إنجاب، ولم تقصد بقولها يا ويلتى الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة كثيرة الدوران على أفواه النساء إذا عليهن ما يتعجبن منه، وهي قد تعجبت من ولادتها وهي عجوز، وكون بعلها شيخا لخروجه عن العادة. أي قالت بدهشة وعجب عندما سمعت بشارة الملائكة لها بالولد وبولد الولد. يا للعجب، أألد وأنا امرأة عجوز وقد بلغت سن اليأس من الحمل منذ زمن طويل، وهذا بعلي أي زوجي إبراهيم شيخا، أي كبيرا متقدما في السن. قال الإمام الجمل: وهاتان الجملتان، أي قول الله تعالى وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا، في محل النصب على الحال من الضمير المستتر في أألد وشيخا، حال من بعلي، والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه معنى الفعل، لذا فلا وقف إلا على قوله تعالى بعلي شيقا.
4: الجملة المبدوء بها بعد الوقف: إن هذا لشيء عجيب، ما سر جمال هذا الابتداء؟
5: ابتداء وتلك هي الجملة المبدوء بها بعد الوقف والتي ختمت بها الآية الكريمة. وعلة الوقف على قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيقا، والابتداء بقوله عز وجل: إن هذا لشيء عجيب، والفصل بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، إذ إن الجملة الموقوف عليها إنشائية، وإن الجملة المبدوء بها بعد الوقف خبرية، فلما اختلفت طبيعة الجملتين وجب الوصل لكمال الانقطاع بين الأسلوبين بهذا الاعتبار. وعليه فالجملة المبدوء بها بعد الوقف تحمل على الاستئناف النحوي.
4: هل هناك مسوغات أخرى لهذا الوقف؟
5: نعم، ومن مسوغات الوقف أيضا الابتداء بعد جملة الوقف بإنا في قوله تعالى: إن هذا لشيء عجيب، إذ إن هنا مكسورة الهمزة مشددة النون، وهي مما يبتدأ به.
4: نعم، وما هي حجة من لم يستحسن هذا الوقف على جملة وهذا بعلي شيخا؟
5: وأما من لم يرى ذلك وقفا، فعلى اعتبار أن جملة إن هذا لشيء عجيب جاءت تأكيدا للجملة السابقة، فهي مؤكدة لصيغة التعجب في الجملة الأولى: أألد وأنا عجوز، فلذلك فصلت عنها لكمال الاتصال. ومن مسوغات الوقف أيضا اتحاد القائل، إذ إن الآية الكريمة من مقول قول سارة زوج إبراهيم عليه السلام، واستعمل اسم الإشارة في قوله تعالى: إن هذا لشيء عجيب، لسرعة الحوار الحاصل بين تبشير الملائكة عليه السلام وتعجبها، فهي تشير إلى مسموع قريب، وتشير إلى أمر مؤكد محقق، أي هذا التبشير الذي بشرتموني به شيء عجيب. فدل اسم الإشارة هذا على قرب السماع وتواصل الحوار، لذا كان الوصل. وإن المشار إليه تبشيرا، أي إن هذا الذي بشرتموني به من حصول الولد في تلك السن المتقدمة لشيء عجيب في مجرى العادة عند النساء. وجملة إن هذا لشيء عجيب تواردت فيها المؤكدات، فجاء التوكيد بإن واسمية الجملة ولام التوكيد من أجل تثبيت المعنى الذي تعجبت منه.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:30 إلا 5 دقائق حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة فجر غد الجمعة بمشيئة الله تعالى في 4:09، وتشرق شمس هذا اليوم المبارك بإذن ربها في 6:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في رحاب ما تيسر من سورة آل عمران، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل العاشرة بحوالي 5 دقائق نستمع إلى حديث السهرة، واخترناه من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعنوانه الغنى غنى النفس. حوالي العاشرة تلتقون بالزميل فؤاد حسان في حلقة الليلة من بريد الإسلام. ضيف هذه الحلقة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه عضو لجنة الفتوى بالأزهر، والدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. حوالي العاشرة والربع يقدم فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي يرحمه الله خواطره الإيمانية حول الآيات من الآية 87 بعد 100 وحتى الآية 91 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أول لقاء مع سورة القصص في هذا اللقاء اليومي المتجدد المصحف المعلم، هذا اللقاء الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88 آية، نزلت بعد سورة النمل، وترتيبها في المصحف الشريف 28.
2: وسورة القصص أيها الإخوة من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة، التوحيد والرسالة والبعث،
3: وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراء كما اتفقت في جو النزول، فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين قبلها.
2: محور هذه السورة الكريمة سورة القصص يدور حول فكرة الحق والباطل
3: ومنطق الإذعان والطغيان
2: وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن وجند الشيطان،
3: وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين،
2: أولاهما
3: قصة الطغيان بالحكم والسلطان ممثلة في قصة فرعون الطاغية المتجبر،
2: هذا الفرعون الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب فذبح الأبناء واستحيا النساء وتعالى على الله حتى تجرأ على الدعاء الربوبية.
3: ابتدأت الصورة الكريمة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض ومنطق الطغيان في كل زمان ومكان،
2: ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة سيدنا موسى عليه السلام وخوف أمه عليه من بطش

0: القصص. سميت هذه السورة بسورة القصص لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من حين ولادته إلى حين رسالته، وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه وخذلانه لأعدائه.
1: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله المصحف الشريف عند أول سورة القصص ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
1: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
0: إن فرعون علا في الأرض وجعل

0: الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
0: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
1: ونجعل

0: لهم في الأرض ونري فرعون وهامان
1: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان
0: ونري

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

0: صدق الله العظيم.
1: أي الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا من أول سورة القصص وحتى الآية الثامنة،
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: طا سين ميم
2: هي حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم.
1: على في الأرض،
2: والمقصود بها فرعون وهو قد تجبر وطغى في أرض مصر.
1: شيعة
2: أصنافا في الخدمة والتسخير.
1: يستحي نساءهم،
2: يستبقي بناتهم للخدمة.
1: يحذرون،
2: يخافون من ذهاب ملكهم.
1: كانوا خاطئين،
2: كانوا مذنبين آثمين. أخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء آخر مع سورة القصص، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: بل هم في شك يلعبون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الإضراب هنا في قوله تعالى: بل هم في شك يلعبون. الإضراب هنا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم، أي إيقان هؤلاء المشركين والكفار المزعوم أنه لا بعث بعد الموت. فهنا أضرب الله تعالى عن قولهم فقال: بل هم في شك يلعبون. فهذا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم في قوله تعالى: إن كنتم موقنين، لعدم جريانهم على مقتضاه، أي ما قالوا ذلك عن جد وإذعان، وإنما قالوه تقليدا لآبائهم، وهم في شك مما ذكر من شؤونه سبحانه وتعالى، لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة. وقيل يلعبون، أي يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء استهزاء، شأنهم كشأن الصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. والالتفات عن خطابهم إلى الغيبة إنما هو إعراض عنهم لشدة عنادهم ولعدم التفاتهم إلى الحق البين الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بزميلي عبد الرحمن أحمد، انضم إلى هندسة الهواء منذ قليل، وأشكر زميلي تامر الجيوشي الذي كان بصحبتنا خلال الساعات السابقة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستمع إلى هذا الحديث للأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف يرحمه الله، وعنوانه: الغنى غنى النفس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. روى في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، أي الغنى الذي يستحق هذا الاسم إنما هو غنى النفس، وغناها في تحليها بالفضائل بعامة، وفي القناعة والرضا بأنعم الله بخاصة، وليس الغنى في هذه الثروات الدنيوية وفي اختزان الأموال واكتنازها. ولا جدال في أن للحياة حاجاتها، ولا مراء في أن المسلم مكلف بالإنفاق على نفسه وإعالة أسرته، وهذا واحد من التكاليف الشرعية المفروضة عليه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه للقيام بضروريات حياته، وبحفظ عقله صيانة لمورد الخطاب إليه من ربه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء النوع في هذه الدنيا، وبحفظ ماله للاستعانة به على إقامة تلك الأوجه الأربعة. ومن هنا جاءت دعوة الإسلام إلى الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بعد أداء طاعته: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومع هذه الدعوة إلى ابتغاء الرزق وبذل النشاط الاقتصادي والسعي في سبيل الكسب، قامت دعوة تزجر المسلم عن الشره والطمع، وتردعه عن الانكباب في طلب الدنيا، وتصرفه عن الغلو في الحرص عليها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث طويل: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. وفيما بين هاتين الدعوتين يقف التوسط والاعتدال والتعفف والقناعة بما قسم الله. فالمسلم لم تحرم عليه الدنيا وزينتها ولا الطيبات من الرزق، وإنما يطلب منه أن يجعل إقباله على دنياه إقبالا مشروعا، بحيث يتاح له أن ينفق منها بما يدنيه من ثواب الله ويقربه من رحمته. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا أباح الإسلام للمسلم اقتناء الدنيا رعاية للطبيعة البشرية التي ركبها الله فيه، فبشرط أن يكون اقتناؤها مصدرا للانتفاع بها، وألا تبلغ بالمسلم درجة الفتنة بها حتى لا تصرفه عن الجادة. يريد الإسلام أن يطلب المسلم متاع الدنيا لتحقيق حاجات الحياة ومطالبها وللصيانة من الحرمان، ولا يريد الإسلام أن يطلب المسلم متاع الدنيا ليطغى أو ليسترسل في التطاول على الناس أو ليستغرق في الشهوات. فسعي الإنسان يجب ألا يفسد عليه دينه، وإنما يجب أن يكون سعيا يجني من ورائه راحة نفسه من غير إفراط ولا تفريط، فإن الإفراط جشع، ومن وراء الجشع الشقاء بالفتنة بالدنيا والهم بما يطوله منها، والتفريط فيه تقصير، ومن وراء التقصير الشقاء بالحرمان والهم بما ينتقص من حق نفسه. وخير الأمور أوساطها. ولا ندعو الناس جميعا إلى الزهد، فتلك درجة عالية، وإنما ندعوهم إلى القناعة والرضا بحسب قوة إيمانهم وقوة أنفسهم، فإنما الغنى غنى النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العاشرة مساء الخميس 18 من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الرابع من يونيو عام 2026 للميلاد.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت أتوضأ من إناء فجاءت قطة فشربت من هذا الماء، فهل وضوئي صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
9: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وبعد، فما من دابة تدب على الأرض إلا أمم أمثالنا، ولهم الحق في الحياة مثلنا، والاعتداء عليه ما لم يكن مؤذيا أذى لا يحتمل محرم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وتتميز القطط من بين الكائنات الحية بأنها أليفة، تأنس وتؤنس الإنسان، و وتشتهر بالوفاء لمن تعاشره. وقد اعتنى الشرع الحكيم بها فجعل النار جزاء لكل من اعتدى عليها اعتداء أثيما. فروت كتب السنة عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إنها رحمة جاء بها نبي الرحمة من لدن الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الماء الذي تبقى في الإناء بعد ولوغ الكائن الحي فيه وشربه منه يسمى السؤر، وسؤر أي كائن حي إنسانا كان أو حيوانا طاهرا ما لم يكن سؤرا لكلب أو خنزير. يجوز الوضوء بما تبقى من هذا الماء، ويجوز الانتفاع به في سائر ما خلق الله الماء لأجله. أخرج أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا أحسن شيء في الباب، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا أي الماء الذي يتوضأ به. قالت: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء أي أمانة حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، أي شربت منه. وقالت عائشة فيما رواه عنها ابن ماجه: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، أي بالماء الذي بقي بعد شربها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: أما رسالة التالية مستمعينا فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اعتمرت عمرات متعددة وحالي متيسر والحمد لله، ولدي القدرة الآن على الاعتمار، فهل الأفضل أن أعتمر أم أتصدق بالمال على الفقراء والمساكين؟ أيهما أفضل؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالعمرة والصدقة كلاهما أفعال صالحة وقربات نافعة فيها الثواب الجزيل من الله تعالى، وتقديم أحدهما على الآخر يختلف باختلاف الشخص تعلقا بالطاعة وتشوفا إليها، وكذلك يختلف باختلاف حال الناس اقتصاديا. فإذا كان الإنسان متشوفا إلى العمرة وراغبا فيها رغبة أكيدة، وكان قلبه متعلقا بها لا يسكن إلا بأدائها، فهي مقدمة حينئذ. أما إذا كان الأمر على السواء العمرة والصدقة، وكان حال الناس اقتصاديا ليس على الوضع الأمثل، فتقديم الصدقة حينئذ أفضل، إذ هي عبادة متعدية ينتفع بها المتصدق والمتصدق عليه، بخلاف العمرة فهي عبادة قاصرة ينتفع بها من أداها فقط. والعبادة المتعدية مقدمة على العبادة القاصرة إذا تساويا عند المكلف. أيها المستمع الكريم، إن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وسائر الفرائض. ثم بعد الفرائض استحب الشرع الشريف الإكثار من النوافل، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالفرائض لا اختيار فيها، ولا تقديم فرض على الآخر، فكلها مطلوبة في وقتها المحدد لها شرعا، ولا يجوز الاقتصار على فرض وترك الفرض الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أما النوافل فهي متعددة، ومنها ما هو متعد نفعه فلا يقتصر على من يقوم به فقط كالصدقة، فالمتصدق يحصل على ثواب صدقته، والذي أخذ الصدقة ينتفع بها أيضا فيسد بها حاجاته. ومن النوافل ما هو قاصر على الإنسان فلا ينتفع غيره به كصلاة قيام الليل مثلا أو العمرة، فنفع هذه الطاعة إلى المصلي والمعتمر فقط. وإذا تردد الإنسان بين فعل عبادة قاصرة كالعمرة أو عبادة متعدية كالصدقة وكان على السواء له، فتقديم الصدقة أولى إذا كانت أحوال الناس اقتصاديا ليست حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول شيخ المناوي في شرحه على الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: الحسنة المتعدية أفضل من القاصرة. هذا وتقديم الصدقة على العمرة ليس معناه حرمة العمرة، بل هو تقديم أفضلية لا تقديم وجوب أو إلزام. نسأل الله تعالى أن ييسر أحوالنا وأن يرزقنا رزقا واسعا حلالا وأن يبارك لنا فيه، إنه سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لضيفنا الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
11: إلهي يا سميع.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 87 بعد المئة وحتى الآية 91 بعد المئة من سورة الأعراف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك، المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل إما هم اليهود الذين سألوه عن الساعة وعن الروح وعن ذي القرنين، فكان الجواب منه مطابقا لما عندهم. وقلنا إنهم ظنوا أن الكلام يأتي منه جزافا بدون ضابط من رب ينزل، فلما أجاب بما عندهم في التوراة علموا أنه ما بيقولش الكلام ده من عنده. ولذلك لما سألوه أيضا عن أهل الكهف، عن جماعة كانوا في الزمن الماضي حصل لهم ارتاع، وبعد ذلك اتفقوا وياه على كل حاجة إلا على الزمن، 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 نعرفها والتسعة ما نعرفهاش. إذن فجوابه لأسئلتهم كان موافقا لهم إلا في هذه الجزئية، اللي هي مسألة الزمن. قالوا إحنا نعرف 300 أنهم قعدوا 300 سنة وازدادوا 9، وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون، لأن ربنا يقول إن عدة الشهور عند الله مش عندكم. انتوا عمالين تلخبطوا وتعملوا السنة كده وتعملوا مش عارف ايه، وانا ان عدة الشهور عند الله 12 شهر خلاص كده. فاذا التوقيتات كلها بالايه؟ بالعربي. ومدام التوقيتات كلها بالعربي، يبقى لما نيجي نبص الآن للتواريخ، التاريخ الذي يريدون أن يحكموه حكما دقيقا يؤرخون له بالهلال. كل عالم البحار حسابات المائية كلها بالإيه؟ بالهلال، لأنه أدق من الشمس. وأيضا فالهلال آية تعلمنا كيف متى يبدأ الشهر، إنما هل الشمس تعرف منها متى يبدأ الشهر؟ الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل، والقمر دلالة شهرية، مجموع الـ12 يبقوا الدلالة الايه؟ السنوية. فهم ما فطنوش الى هذه وخدوه على 300 بتاعتهم الشمسية، فقالوا ازدادوا 9، لان 300 الشمسية لو حسبتها بحساب العربية تزداد 9 سنين، كل سنة 11 يوم وكاسر كده، تقوم لما انت ايه تجمعها تلاقيها ايه؟ يبقى هم 300 سنة. ما قالش هو 309، هم 300 بس، 300 ولدهم 9 سنين، يبقى جاء من مين؟ ما قالش 309 ان العدد 309، 300 سنين ايه؟ ازدادوا. يبقى ايه اللي ازداد؟ 300. مادة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة، افعل كذا ولا تفعل كذا. ساعة ما يقول افعل كذا يبقى في ظاهره أنه مشقة، ما بيقول لك اعمله، ولا تفعلش كده في ظهر أنه سهل وتقبل عليه يقول لك ما تعملوش. إذن كان عشان يناقض شهوات مين؟ شهوات النفس. اللي مش عايزة تعمله قول لها إيه؟ اعملي. واللي عايزة تعمله لا ما تعمل. فإذا كان الإنسان سيتقيد في حركة حياته بمنهج الله، يبقى الإنسان يصعب على نفسه التقييدات، ولا يغطرش اللي يجيله يبقى يعمله ولا يدعبس في حاجة. إنما كونه بيدعبس ويسأل دليل على إيه؟ دليل على أنه لما جرب المنهج عشقه وعرف أن ربنا ما بيقبلش إلا بالخير. صحيح بيقف أمام شهوات النفس، إنما أمام شهوات النفس المجموعة ولا الفردية؟ أمام الشهوة الفردية، إنما بيحقق لك برضو متاع كتير من الناس. لأننا زي ما قلنا زمان، إذا قال لك لا تسرق من فلان أو من الناس شيئا حدد حريتك وأنت واحد، لكنه حدد حرية ملايين الخلق، قال لهم اوعوا تسرقوا من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى إذن وجود السؤال في القرآن لرسول الله عن حكم ظاهرة صحية في الإيمان، ودل على أنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم على وفق مين؟ على وفق الإسلام، مش مستنين لما يجي الحكم، لا هم اللي يقولوا. مع أن النبي يقول اتركوني ما تركتكم، هو يقول لهم كده اتركوني لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد إيه، ومع ذلك يسألون. يبقى ده دل على إيه؟ طب فيه حاجات جاء الإسلام بها على وفق ما كانت في الجاهلية أقرها، يوم يقول لك إيوة احنا كنا بنعملها على أنها جاهلية، احنا نريد أن نعمل الأشياء على أنها الإسلام. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنا بعمل ده لأني إسلامي. يقول لي كده ما يكفيش أن تصادف الحق، إنما تقول أنا بصادف الحق وصادف مين؟ منهج الله. فإذن فالأسئلة ظاهرة صحية. السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة، ورد بفعل مضارع وورد بفعل ماضي. فعل مضارع ويسألونك، فعل ماضي وإذا سألك، هي مرة واحدة وإذا سألك، إنما الكثير إيه؟ المضارع يسألونك للحال وللاستقبال. يبقى إذا في الصيغة المضارع جه 15 مرة والماضي جه مرة واحدة. لو نظرت إلى 15 مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين حكم. مثلا أقول لك إيه، امسك بترتيب نزول القرآن بترتيب المصحف، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أدي واحدة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. طيب أدي واحدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم إيه كبير ومنافع للناس. يسألونك تاني ماذا ينفقون قل العفو. دي كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير جاءت المصرف، إنما المنفق هو إيه؟ العفو. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيط قل هو أذم فاعتزلوا النساء في الإيه؟ في المحيط. يجي بقى قد اتنقلها من سورة البقرة وجت سورة المائدة. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. وبعدين نيجي بقى في سورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل كلهم علمها عند رب. وفي الآية نفسه يسألونك أي عن الساعة برضه، بس ما جاتش هنا كأنك حفي عنها، خلاص كده. وبعدين قال ايه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وبعدين قال لك ايه؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ايه. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسى. ويجي في سورة النازعات يختمها بقى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. 15 آية يسألونك، آية واحدة وإذا سألك. نمسك المضارع، كل جواب فيه مصدر بقل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس. يسألونك عن الشهر الحرام ختال، قل. يسألونك عن الأنفال، قل. فكل سؤال يصدر الله الجواب فيه بأمر للرسول، قل كذا قل كذا. إلا آية واحدة، وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، مع ان السؤال كله ايه؟ كل كل كل كل كل. قال لك آه، لان الله يعلم حب محمد لامته وحرصه عليهم، ولذلك يقول لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ولذلك لما علم الحق علم وقوعه ان رسول الله مهتم بامر امته ومشغول به، حب يديله المنزلة بتاعته. قال له يا محمد لو شئت جعلت أمر أمتك إليك، اللي تعمله. النبي قال له لا يا ربي، أنت أرحم بهم مني. شوف لباقة الإجابة، أنا أخ لهم إنما أنت رب. ما يمكن قلبي يتغير عليهم. شوف حرصه على أمته. فلما علم الحق حرص رسول الله على أمته، أراد أن يكرم أمته من نوع ما كرم به الرسول. ففي كل شيء يقول كل، قال له دي أنا عايز أكرم أمتك، ويبقى الخطاب منني لهم مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أدي واحدة من ناحية قل وعدم. فإذا جيت وجدت قل بدون فاء في الـ14 ايه؟ قل بدون فاء، وآية واحدة جاب الفاء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله، يبقى يسألونك 15 كلهم قل، 14 منهم ما فيهاش فاء وواحدة فيها فاء. ايه الفرق بين دول؟ ام قال لك لان الاسئلة التي سئلها رسول الله بالفعل، وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم. أنا مش مستني لما تسألوا، أنا عارف أنتوا هتسألوا إيه كمان. فالـ14 دول نسألهم رسول الله، إنما التانية ما كانش نسألها. ويسألونك عن، يعني هيسألوك عن مين؟ عن الجبال. مش أنا مستني، ده أنا عارف هم هيسألوا يقولوا إيه. طيب يا اخويا، وسالوا بالفعل عن الجبال، قال فقل، ما قالش قل بقى. ليه؟ قال لك لتدل الفاء على ان السؤال لم يقع بعد، فكان الفاء دلت على شرط مقدر، ان سالوك فقل ينصفها ربي نسفا. نعم. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يجليها يعني يظهرها. نحن عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة. الجلوة الواحد يظهر للناس، الخلوة يختلى عن الناس. وهناك فلما تجلى يعني ظهر. لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها. يسموا اللام دي عندهم في اللغة العربية يسموها لام التوقيت. لام التوقيت، زي مثلا يجوا للحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقم الصلاه لدلوك الشمس، وهي بمعنى عند، اقم الصلاه لدلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس انها تتجاوز نصف السماء السمت ده وتميل الى المغرب شويه. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى ايه؟ غسق الليل. فاللام دي لام الايه؟ يبقى لا يجليها لوقتها اي عند وقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض. ثقلت، ما هو ثقل؟ تقول يعني ايه؟ الشيء ده ثقيل عليا، يعني ايه؟ الكتله بتاعته اكبر من الطاقه اللي بتحمل، لان الكتله ما دامت قد الطاقه يبقى تحتملها وتمشي، انما تثقل عليه يبقى معنى كتلتها ايه؟ او ان الطاقه اللي بتحمل ما غدرتش على جاذبيه الارض، يبقى الشيء ثقيل. طب الثقل ده قد يكون امرا ماديا، كما يحمل الانسان مثلا على ظهره ارداب، يوم لما يحمل ارداب بنص يبقى ثقيل على ايه؟ على ظهره، الطاقه ما تتحملش، يوم ينخ. ثقلت في السماوات، هو الثقل بس مادي؟ قال لك لا، قد يكون الثقل ثقلا فكريا عقليا، يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسه ولا تمرين جبر ولا تمرين اي حاجه والواد يدخ فيه ويقعد يعمل كده، يبقى تقيل على ايه؟ على فكر، مش قوه بقى وطاقه، لا ده تقيل على الفكر، يعني عمليه صعبه شويه. وقد يكون ثقيلا على النفس في ملكته، مش امر فكري، يعني حاجه كده زي الهم كده وجاسم على صدره وتقيل عليه ومش عارف ايه. أما قال لك هو ده أقصى أنواع، أقصى أنواع الثقل، أقصى أنواع الثقل إيه؟ اللي هو ثقل النفس اللي يجي في الصدر دي. ولذلك الشاعر القديم يقول لك إيه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر. اللي ظهرك يطيقه ده مش حمل، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هو ده بقى الإيه؟ هو ده الإيه؟ الحمل. كويس أوي. يبقى عندنا ثلاث ايه؟ اثقال، ثقل مادي، ثقل فكري، ثقل ايه؟ نفسي. طب ثقلت في السماوات، طب السماوات اللي دون فيهم الملائكه. قام قال لك ايوه ثقلت في السماوات، لان الملائكه برضو مش عارفين ايه. طب وعايزين يعرفوها ليه؟ ايه يعني اللي عايزين يعرفوه؟ اهي دي شهوه الفكر بقى، مع انهم هم مش مكلفين ولا اي حاجه. او ان الملائكه التي تخدم البشر، ان الملائكه اللي سجدوا لادم هم دول الموكلين بمصالحه وبحياته، قال لهم ده جاء سيد جديد للكون، فكونوا جميعا في ايه؟ مسخرين في خدمته. بقى دول بيخدمونا بقى مسخرين، يقوم اللي بيمشي على منهج الله زي هم ماشيين يفرحوا بيه، واللي يمشي ضد منهج الله يزعلوا منه. يقولون احنا كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثواب ومتى يجازى هذا بالعقاب. يبقى ثقلت، لكن ما فيش ما يعرفهاش الا ربنا. يبقى ثقلت في ايه؟ في السماوات والارض. الارض صحيح، لان كل واحد بقى بيخاف من الحكايه دي، وامتى هتحصل وامتى مش عارف ايه وامتى عارف، وخصوصا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدي لها صوره، ما هو بيقول لا تاتيكم الا بغته، والذي نفسي بيده إن الساعة لتهيج بالناس، يعني تعمل فيهم ايه؟ هيجان، وترى الناس ايه؟ سكارى، وما هم ايه؟ سكارى. لتهيج بالناس حتى تأتي للرجل وهو يصلح حوضه، وتأتيه وهو يعلف ماشيته، يعني شوف الوقت اللي هو منه، وتأتيه حينما يتناول لقمة فلا تمكنه أن يدخلها فمه. يبقى دي حاجة تخوف ولا لا؟ يوم الناس ايه انت دي؟ انت دي يبقى ثقلت ولا ما ثقلتش؟ ثقلت في السماوات والأرض، أو ثقل الهول فيها، وتضع كل ذات حمل ايه؟ حملة. أدي ثقل الهول فيه، أو ثقلت ثقلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر. ثقلت في السماوات قلنا السماوات اللي الملائكة هتسقل عليهم ليه؟ ملائكة وهم اللي المدبرات أمر والحفظة وكرام وكاتبين كل الحكاية لهم إلف بمين؟ لهم إلف بالخلق، إلف كاره للعاصي وإلف إيه؟ محبوب للطالع. ولذلك الطائع عندهم اللي يعمل اي حاجه اذا وقعت منه زله كده يبقوا ايه غيرني ونفسه ما تقعش. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه ال ال ال ال ال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكاه اللهم عجل لمنفق خلف ولممسك تلف. قال له طب بس يا الملائكة معقول يدعو على الناس؟ طب يقولوا يهديهم ولا بتاع عجل لمنفق ايه خلفا ولممسك. ام قال لك ده دي غيرة على الممسك. ليه؟ ام قال لك لان المنفق هياخد ثواب انفاقه واللي امسك ده ما انفقش. يوم ربنا يديله مال تلف فيصبر عليه وميد ربنا يديله اجر. يديله ايه؟ يديله اجر. ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. بغت يبغت يعني جاءه من غير ايه؟ استعداد نفس الاستقبال. يسالونك قد الثانيه ايه؟ يسألونك برضو عن الساعة يعني لأنه ما جابهاش لأنها إيه؟ يسألونك كأنك حفي عنها. كأنك حفي عنها؟ لا. إيه يعني حفي؟ حفي دي من الحفاوة، والحفي هو الملح في طلب الأشياء. واحد يكون مثلا تلميذ وحاجة واقفة في ذهنه يوم يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده يبقى ايه؟ حفي بالسؤال عنه. اللي حفي بالسؤال عن الحاجة دي لازم تجيله. فحفي تأدي كأنك عالم بها، علم سببه ايه؟ لأنك انت ايه؟ الحق في السؤال، في السؤال عليها. احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه فلان يحتفي بفلان او فلان حافي الماده كلها، يقول لك تعالى الامور التي يعالجها الانسان اما ان يعالجها وهو مستقر في مكانه كالامور الفكريه او العضليه الموقوته بمكان شل دي قاعد هو قاعد، وقد يكون امر بعيد عن مكانه ويريد ان يعالجه. يعمل ايه ما دام بعيد عن مكان؟ يبقى يعمل ايه؟ يقطع المسافه الى المكان الثاني ليزاول المهمه. ما دام هيقطع المسافه، ام قال لك قطع المسافه دي امر طارئ على القاعد، كان قاعد. ام قال لك هيمشي يسعى على رجليه. طيب يسعى على رجليه، ام قال لك النعل اللي لابسه يدوب من المشي، لما يدوب من المشي يبقى ما فيش رجله لها ايه؟ يبقى حافي. ولذلك يقول لك فلان حفي على ما وصل للشيء الفلان، مش يقولوا كده؟ فلان ايه؟ حفي، يعني ساب مشاوير كتيره قطعت النعل بتاعه حتى خلته يمشي ايه؟ يمشي حافي. يبقى كأنك حفي عنها معني بها دائب السؤال عنها، يبقى تبقى عارفها. يسألونك كأنك حفي عنها، لا يسألونك عنها كأنك حفي، كأنك انت يعني ايه عاملها شغلتك. برضو قل انما علمها عند الله. دك قال علمها عند مين؟ عند ربي. وقال دي علمها عند الايه؟ الربوبية متعلقها الخلق والرعاية بالقيومية لمصالح البشر، تربية يعني، إنما الألوهية دي للعباد وللمنهج. فجاب مرة لدي ومرة، والأولى هي علة للثانية. تخطي الله معبود ليه؟ عبدته وقطعته ليه؟ لأنه هو اللي خلقني وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا. دي كان ايه علمها عند ربي. وشوف بقى علمها عند ربي، ربي مش ربكم حتى، ده رب المحبوب، يبقى لازم مش هيدخر وسع في انه يعمل له ايه، يعمل له كل حاجه. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ قال لك لانهم ما دام بيسالوا يبقوا ما كانوش يعلموا ان دي ربنا دار الايه اخفاها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ميقاتها، ولا لا يعلمون ان علمها عند الله. ما عند الله. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. انتم تسالون عن الساعه، انا بشر متلقي فقط، الارسال يجي وانا ايه ابلغه، فانا ما عنديش العلم بتاعت الحكايه دي، لانني لا املك لنفسي ايه لا ضرا ولا نفعا. يملك يعني ايه؟ لا يملك ان يجذبه لنفسه، وانما حين يلقي الله النفع او يلقي الضر يبقى يملكه ولا لا؟ يبقى يملكه. ولكن العاقل حين يملك يقول دي ملك عرضي، لا امن ان ينزع مني، ولذلك قل اللهم مالك الملك. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. الا ما شاء الله ان املكه، ده في عرف الايه، في عرف البشر. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انا وحاربت ومره ايه انتصر ومره انهز، وتجرت مره اربح ومره اخسر، ومره ادبر الامر الذي لم يكن فيه منهج من السماء، فمره اصيب ومره اخطئ، لكن ربنا يلحقني يصوب لي عال قوي. يبقى انا لو كنت اعلم الخير ما كنتش وقعت في الايه، في المسائل دي. هم كانوا قالوا له بقى احنا قرايبك، ده قريش، احنا ايه قرايبك، وتقول لنا على الساعه دي امتى؟ قال يعني علشان قبلها بشويه يستعدوا ايه، يستعدوا ليه. يستعدوا ليه. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ديك ايه؟ ديك كان نذير بس، ان هو الا نذير مبين، انما دي نذير وبشير لان الكلام في مين؟ في المؤمنين. وش معنى المؤمنين؟ قال لك لانهم هم الذين ينتفعون بالنذاره وبالبشاره، فاللي بينذروا به ما يعملوش، واللي يبشروا به ايه يعملون. وما مسني السوء إن لما تشوفها كده مرة تبقى شرطية، إن ذاكرت تنجح، إن حضرت لفلان يكرمك فلان مثلا، ومرة تبقى نفي، مرة تبقى إيه نفي. إن أنا، ولذلك بتجد بعدها اسم على طول، يعني ما أنا إلا نذير وإيه وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة اللي هي من، زي ما قلنا زمان، اللي هي آدم، وخلق منها زوجها اللي هو مين؟ حواء. شوف بقى العبارة هنا بقى الأداء فيها إيه. هو الذي خلقكم

جابها بمين؟ ليسكن وإليها. إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند مين؟ ليسكن. فكأن الكلام في النفس الجنس، لأن بنو آدم جنس اللي بنسميه الإنسان، ومنه ذكورة ومنه من حيث كونهم نفس شيء واحد. فالعبارة عنه بالتأنيث حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين؟ بضمير المؤنث. ليه؟ أم قال لك ليسكن إليها. لو قال لي تسكن ويجيبها بالتأنيث، طب مين اللي تسكن لمين؟ أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن، ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا. يبقى كأن الحركة للرجل والكبح في الحياة لمين؟ ويجي يعمل إيه؟ يرتاح بقى هنا، يسكن بالحنان بالعطف بالرقة بقضاء المصالح بمش حاجة كل دي. يبقى أكن مهمة المرأة إيه؟ أن تكون سكن يسكن إليها الرجل، مش بقى يسيب ما يروحش البيت علشان يبقى بره أحسن له. ما هو ده اللي بيحصل. تبقى المرأة مهمتها أنها تكون إيه؟ سكن. وجعل منها زوجها. احنا طبعا قلنا ان الادم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى بكذا الى اخره، وبعدين ربنا نفخ فيه الروح ومش عارف ايه وبتاع. طب وحواء توي ذكرها في هذه المساله، لكن هو قال انا جعلت منها ايه؟ منها يعني حته منه. اهو ده اللي قال ده خلقت من ضلع ايه؟ ليه؟ أم قال لك اللي بيرجح هذا بيقول لك لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطا عضويا، فهي بعض منه. بعض، أنت بتحب ابنك ليه؟ لأنه بعض منك. فإذا دي لتقديم الألفة خدها منه. طب والتاني قال لك لا، ده هي مش ده، هي اتخلقت زي آدم برضه. طب وش معنى جاب ذكر آدم ولا جابش ذكر حواء؟ ما هو قال لك إن آدم ادى الصورة في خلق مين؟ الإنسان. مش خلق الإنسان من إيه؟ من طين. طب ما هو الإنسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصة آدم لأن آدم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى كده. والمرأة دائما مبنية على الستر. مرأة مبنية على الإيه؟ على الستر. ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراته مثلا، مراته يقول الجماعة، يقول لأولاد عايزين كذا، والله أهلي مش عارف إيه راحوا فين، ما يجيبش إيه حتى الاسم ما يجيبوش. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طيب لما يقول جعل منها، هي من هنا تبقى تبعيضية إن خدناها من الضلع. طب وان كانت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعمل في الحكاية دي كلها، تبقى منها ازاي؟ تيجي منها ازاي؟ قال لك ده من بيانية. من بيانية يعني من جنسها. ليه؟ زي ما ربنا قول ايه؟ انه الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني بعضهم، مش كده على الاول. طيب ومن انفسكم، خد بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واحد، مستأنسين ببعض. ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الا ان قالوا ابعث الله ايه؟ بشر الرسول. كل في الرد عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انتوا بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل برضه، وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه؟ تبقى هي هي. ليسكن اليها. فلما تغشاها، تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العمليه في الوظيفه الجنسيه، في الوظيفة الزوجية مع بعض.
تغشاها يعني ايه؟

0: الغشاء الغطاء. طيب فلما تغشاها لان دي معموله خلافه، وخلافه بيقول حيوة بس منهما رجالا كثيرا، فطريقه البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي؟ لازم تيجي بالتلقيح والعمليه اياه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا، يبقى هي حملت بس تقعد مده مش داريه بانها حامل، لحد ما تروح مره للدكتور كده وتلاقي اعراض كده، يقول له صح النوم ده انت حامل. طب ازاي؟ الله، اصل الحمل لسه ايه، النمو بتاعه بطيء بطيء بطيء، مش شعره بيه. فلما اثقلت خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهز وتعمل بقى وحسب ومحبلة دي. لما اثقلت يبقى مر ايه، مرت به، يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه، دون ان تشعر بانها حامل، الى ان بعدين لما ايه تثقل او تكون عند دكتور مثلا ولا لا ده انت ايه انت عامل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا حبل بقى يا راجل انا حامل، قاموا قعدوا بعض ورفعوا ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز، صالح في القيام بالقيم والمنهج جايز. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المسألة بقى إزاي وآدم وحواء وبعدين تغشاه وحملت حمل خفيف ومش عارف إيه الموضوع إياه ده. أم قال لك انت خدت على ان ادم وحواء هيشركهم يبقوا مشركين، لكن لو نظرت الى ان الكلام انتهى عند قوله سبحانه والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ما دام انفصلت ذكوره وانثى عند يسكن، كانت الاول نفس وبعدين في ذكوره وايه وانوثى، ما دام فيه ذكورة وأنوثة يبقى كأن الأمر الخاص بآدم ده انتهينا منه، ثم جاء الكلام لإيه؟ للذرية، وخصوصا إن حواء كانت بتإيه؟ بتحمل ذكر ومين؟ ذكر وأنثى، اللي هم أصل الإيه؟ أصل التواجد وأصل الإيه؟ أصل التواجد. قال لك طيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجة ويسيبها كده ويتكلم في حاجة تانية؟ قال له أيوه يا أخي في حاجات كتير قوي. طب والذي يسيركم في البر والبحر، خلاص؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما جابش سيرة البر خالص، يبقى اتكلم بالبر والإيه والبحر وبعدين عمل إيه؟ راح نقل الحكاية بقى. الله، ده كلام كده. ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم، أول ما دخلت الأسماء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، أول ما دخلت ركاب. ليه؟ لأنه هو لما قصي جه طلب من الله إن ربنا يديله إيه؟ ذرية صالحة. فلما ربنا اداله الذرية الصالحة سماها بأسماء مين؟ بأسماء العبيد، بأسماء العبيد مش بأسماء مين؟ ما قالش عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد كذا أو عبد كذا أو عبد كذا، فجعل له شركاء، شركاء التسمية يعني، شركاء التسمية. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وليدلنا على أن الإنسان في أضعف أحواله، يعني حينما يكون ضعيفا عن استقبال الأحداث، يخطر بباله ربنا. ليه؟ لأنه لا يحب أن يسلم نفسه. يقول لا ده أنا ليه يا رب، ليه إيه؟ ولما يديله اللي هو عايزه ينسى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه؟ أو قاعدا، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يبقى إذا فايدة الضر إنه يعمل إيه بقى؟ إنه يخلي ربنا يجي على بالنا. ولذلك أحسن ما يكون الإنسان ذكرا لله وتسبيحا له حينما يكون في الإيه؟ الشدة، في المرض، في أي حاجة. المرض يقول لك آه. ولذلك المريض لما لو قدر نعمة الله عليه في مرضه، مش هقول ما يحب يستطيل مدة المرض، لا، بس ما يتجرش منه، ما نقولش ما يحبش يستطيل، إنما ما يتجرش إيه منه، لأن رسول الله علمنا قال ولكن عافيتك أوسع لي. إنما لو أنه هو بقى ساعة يوجد المرض يعرف النعمة، إنه هو كل حركة من حركاته الله، يعني كلها إيه؟ ذكر الله. وأيضا طاقات الاندفاعات الشهوانية خمدة فيه، فيبقى عنده إيجابية علوية وسلبية مادية، يبقى دي أحسن إيه؟ أحسن أحوال. ولذلك نقول مثلا لما تيجي تعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحديث القدسي إن ربنا سبحانه وتقول له يقول يا عبدي مرضت فلم تعودني، كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ قل لي بقى مريض يستشعر أن ربه عنده، يبقى هو في المرض مع المنعم وفي الصحة مع النعمة. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني مش ربنا يبقى له شريك بمجرد انت ما تعمل له شريك، لا، ده تعالى على هذه المسألة. أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ده مش بس ما يخلقوش، ده هم نفسهم ايه؟ مخلقين. هنا بقى وهم يخلقون، طب اللي جماعة اللي اشركوا بالاصنام، انما وهم دي تدل على العقلاء، على الايه؟ قال لك لان ننزلهم منزلتهم، بيقول لهم يعني كان الاصول لازم كانوا يبقوا عقلاء، فكان ده ضرب المين، يعني انتوا عاملينهم عقلاء وهم مش ايه؟ مش عقلاء. او وهم يخلقون اللي هم اللي بيتخذوا الأصنام آلهة. أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولذلك هناك في الآية الثانية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جمعوا التكتل ده كله عايزين يشوفوا الخلية الحية دي بيبقى ليصين عشان يشوفوها ازاي، مش ممكن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تسامى فقال ده المسألة مش خلق، ده المسألة أن الذباب لو وقع على طعامهم وأخذ على جناحه أو في خرطوم حاجة ما يستطيعوش أن يستردوها منه، ضعف الطالب والمطلوب. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 87 بعد المئة وحتى الآية 91 بعد المئة من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات إيهاب صادق من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى دقات الثانية إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يذكره إذا غفل ويلومه إذا أخطأ، فلا يهنأ بالمعصية ولا يطمئن إلى التقصير، بل يبقى في داخله صوت يدعوه إلى الرجوع والاستقامة. وهذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يبقى قلبه حيا يشعر بزلته ويعرف تقصيره ويحن إلى الطاعة إذا ابتعد عنها. فمن وفق إلى ذلك فقد أراد الله به خيرا وأراد له طريق الهداية. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

المداومة على الأعمال الصالحة سبب للتيسير في الحساب وتجاوز الله تعالى عن العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل تاجر يداين الناس، فإذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه: تجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز عنه.

من كبائر الذنوب أكل مال الناس بغير حق، ولا تقبل التوبة إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها وطلب العفو منهم. يقول أحد السلف: أرأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا. فتقدمت إليه وقلت له: ما قصتك يا أخي؟ فقال: أرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت: أعطني هذه السمكة. فقال: لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي. فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها، وبينما أنا أمشي إذ عضت على إبهامي عضة قوية وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع. فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم، فقال: هذه بداية الأكلة، اقطعها وإلا قطعت يدك. فقطعت إبهامي، ولكني لم أستطع النوم من شدة الألم. فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله. فقطعتها، فقال لي بعض الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت قصة السمكة، فقال لي: لو كنت رجعت من أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيت لما قطع من أعضائك عضو، فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال: فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي، وقلت له: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: ومن أنت؟ قلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا. وذكرت له ما جرى لي وأريته يدي، فبكى حين رآني، ثم قال: يا أخي، لقد أحللتك منها لما قد رأيت بك من هذا البلاء. فقلت: يا سيدي، بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظلما، فأريني قدرتك فيه. فقلت: يا سيدي، لقد أراك الله قدرته في، وأنا الآن تائب إلى الله عز وجل.

من سلوى المؤمن في طريق الابتلاء أنه لا يمضي وحده، بل تمشي معه الأجور وتسبقه الرحمات وترفع له الدرجات وإن لم يشعر، فلا يضيع عند الله تعب ولا تمر لحظة ألم ولا دمعة خفية ولا صبر صامت إلا كتب له به أجر عظيم. فاثبت واطمئن، فما عند الله خير وأبقى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

أخي المؤمن، ذكر نفسك بأن عينك التي تنظر بها الآن هي نفسها التي ستنظر لوجه الله تعالى يوم القيامة، ولكي تنال هذا الشرف فعليك أن تغضها الآن لترقى لتلك المكانة، فكل مرة تشعر فيها أنك أطلقت بصرك استغفر وتب وافتح مصحفك وانظر فيه واقرأ ولو آية. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع قرآن السهرة، وهذه تلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة ياسين، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

والشمس تجري لمستقر لها.

وكل في فلك يسبحون.

ونفخ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة ياسين، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان، قرآن سهرة الجمعة إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ طه الفشني.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان والإسلام بصحبة الشيخ طه الفشني، وهذه الابتهالات والتواشيح الدينية. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قيل له رضي الله عنها إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رضي الله عنها: رحم الله أبا ذر رضي الله عنها، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تضمن هذا الأثر رؤيتين. الرؤية الأولى عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي عرف بالزهد والورع ولقب بمحامي الفقراء، فهو يرى أن الفقر أفضل بالنسبة له وأحب من الغنى، وهو بهذه الرؤية يعزز قول من يرى أن الفقير الصابر المحتسب أفضل من الغني الشاكر، لكون الفقير يصبر على شيء مهم حرم منه، وهذا أصعب على النفس ويحتاج إلى مجاهدة كبيرة. كما يرى سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن السقم أفضل عنده من الصحة، على اعتبار أن المرض يحتاج إلى مزيد من المجاهدة والصبر على قضاء الله وقدره، وأن المرض يمنع صاحبه من أمور كانت في مقدوره، وهو صحيح، وقد يمنع صاحبه طعاما شهيا وشرابا لذيذا، وقد يمنع صاحبه من مزاولة بعض أعماله، وقد يصل به الحال إلى عدم الخروج من داره. المهم أن المرض درجات، وأن المرض شيء مؤلم وصعب على النفس. وقد لفت النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى أهمية الصحة التي يغفل عنها كثير من الناس. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أن ينسى كثير من الناس قيمتهما ولا يشكرون الله عليهما. ولذلك قالوا عن الصحة بأنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المريض. وحين بلغت هذه الرؤية إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه، ترحم على أبي ذر رضي الله عنه، واستدرك على رؤيته جانبا آخر، وهو أن الخير والأفضل فيما يختاره الله لعبده، فلا نتمنى فقرا ولا مرضا، ولكن نرضى بالحالة التي يجود الله بها علينا. وخاصة أن العبد غالبا ما يغفل عن حقيقة الخير بالنسبة له، فقد يكون ما يراه العبد شرا خيرا له، وقد يكون ما يراه العبد خيرا شرا بالنسبة له، والله وحده الأعلم بما يصلح عبده وبما فيه الخير له.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، داعيا إلى الاعتماد على الله وحده، لكن السعي في تحقيق المطالب وفضل هذا السعي.
2: الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بأسباب الصحة، والأخذ بأسباب الغنى، والأخذ بأسباب التقدم والازدهار. وزخرت السنة المطهرة بالأحاديث التي تحارب التواكل والتكاسل، وأخبرنا القرآن الكريم عن سيدنا أيوب عليه السلام الذي مرض مرضا شديدا زمنا طويلا، فقد أمره الله تعالى بالأخذ بأسباب العلاج، فقال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وأمر الله الناس بالسعي في الأرض والضرب في مناكبها بحثا عن أسباب الرزق، قال سبحانه: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وذكر القرآن قصة ذي القرنين الذي أخذ بالأسباب، وكلما انتهى من أسباب أخذ بغيرها. وقد قال سبحانه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ثم تكرر قوله تعالى: ثم أتبع سببا، وبسبب سعيه وعمله مكن الله له في الأرض، فصار ملكه ملكا عظيما واسعا. وأما السنة المشرفة فوضحت وبينت وفصلت، فأمر الرسول الناس بأن يطببون وأن يعالجون، فقال: تداووا أيها الناس ولا تتداووا بالمحرم. وكان النبي يطبب عندما كان يمرض، فلنا في رسول الله أسوة حسنة. وعن العمل قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وأمر السائل بأن يعمل وقال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، فنحن مطالبون بالأخذ بالأسباب وأن نجتهد فيها، ولكن قد يبقى العبد مريضا أو يبقى فقيرا رغم أخذه بالأسباب، فحينئذ يحتسب: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: أستاذنا الكريم، لكن نجد في أثر اليوم الذي بين أيدينا لسيدنا الحسن رضي الله عنها إشارة إلى قوله، أقصد قول الصحابي الكبير سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قائلا: لكن ضيفنا الكريم، في بداية أثر اليوم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنها قال: الفقر أحب إلي من الغنى والسقم، أي المرض أحب إلي من الصحة. هل يفهم من هذا أن الفقر والمرض خير في بعض الأحوال؟
2: نعم، وقد تتغير طباع الكثيرين من الناس، وقد تتحول أحوالهم وتتبدل رؤيتهم، فقد قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد يغتر العبد بصحته ولا يشكر عليها، وقد يبخل المرء بماله فلا يجود به ولا يشكر عليه، ولا يساعد به فقيرا ولا يعطي منه محتاجا. ومن أجل ذلك قال الله في الحديث القدسي: وإن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. ولهذا كله على المرء أن يشكر عند الصحة والرخاء، وأن يصبر عند المرض أو الفقر أو عند أي بلاء، وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حينئذ يجود الله عليه بما هو خير له، سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قيل له: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، فقال رضي الله عنها: رحم الله أبا ذر رضي الله عنها. أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول الآداب التي يجب أن يلتزم بها الحاج عند عودته إلى وطنه تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. إذا عاد الإنسان إلى وطنه فعليه أن يكون على مظهر حسن، وأن يغير من سلوكياته السابقة التي كانت تغضب الناس منه ويتباعدون عنه. ولهذا فقد أجمع الفقهاء على أن من عاد من أداء مناسك الحج عليه يتحلى بمحاسن الأخلاق، وأن يتخلق بأخلاق الصبر الجميل، وأن يكون قوي السريرة طاهر القلب، وأن يكون حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها كاملة وعدم تضييع شيء من السنة فضلا عن التفريط في الواجبات. وعليه أن يشكر الله عز وجل على ما وفقه من طاعات، وعاد بعد أن تاب واستغفر الله عز وجل في أماكن مقدسة لا مكانته ولا اعتبارها. فإذا رجع إلى وطنه عليه أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن الحرام. واتفق الفقهاء أيضا على أنه يستحب الحاج أن يكثر الدعاء في جميع أوقاته، وأن يكون حريصا على صحبة الصالحين من عباد الله عز وجل، وأن يبتعد عن إخوان السوء حتى يعرف الناس أن حجه كان مقبولا وأنه عاد كشخص جديد. وتنفق على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالناس يعرفون حاله بمعاملته معهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، ورحم الله من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولهذا اتفق الفقهاء على أن حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم إلى وطنهم عليهم أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة، وأن يرغبوا الناس في أداء الحج بدلا من أن ينفروهم عن طريق المعاملة السيئة. والإنسان المؤمن عليه أن يكون قدوة لغيره.
4: يعني لابد أن الحج الإنسان يقف وقفة مع نفسه ويغير نفسه. ضروري أن الحج يغير ما في داخل هذا الإنسان، وإلا كأنه لم يحج.
5: نعم.
4: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة مباركة من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسوف

was the

come

From ربنا ليقيم

come.

Domandami.

0: هل كان في التنزيل إلا رحمة للعالمين ومنهج لحياتي؟ هل كان إلا هاديا ومبشرا يدعو لكل فضيلة وثبات؟ فيه الشفاء وفي تدبره الرضا، وحروفه فيض من الحسنات. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم. يواصل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله المبارك بدءا من الآية 29 بعد 100 من سورة طه.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 29 بعد 100 من سورة طه وحتى ختام سورة الأنبياء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 5:45. وبعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى فقرة من فقرات الختمة المرتلة، تلاوة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

واقبل صلاتي بدمع العين هتانا واشغل فؤادي.

قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب فقرة من فقرات الختمة المرتلة. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

ناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب فقرة من فقرات الختمة المرتلة، حيث رتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 82 بعد 100. غدا إن شاء الله تعالى نواصل مع حضراتكم هذه الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 5:30. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من تلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ فترتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورتي الزخرف والدخان، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المستمع، عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: أكثر إخوة الإيمان والإسلام من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها، فإنها أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكر جنابه الشريف. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الإنسان، يتلو علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر.

0: من سورة الإنسان تلا علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه، وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود شميس في تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الصف والجمعة.